0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز أبو الغيط، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قيام الليل دأب الصالحين وديدن العابدين وشرف المسلم في قيامه لليله، فهناك أناس بكثرة صلاتهم وذكرهم وقراءتهم للقرآن وصلاتهم على سيدنا رسول الله عرفوا في السماء، فهنيئا لمن كان حريصا أن يعرف في السماء. والمعرفة في السماء تأتي بالإخلاص في العبادة وكثرة النوافل، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فقد غفر له صلى الله عليه وسلم له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقف بين يدي ربه متضرعا باكيا خاشعا لمولاه. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وخاطبه ربه بقوله في القرآن الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. وإن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هنيئا لمن قام من فراشه وصلى ركعتين بالليل والناس نيام وتعرض لنفحات الرحمن، فالله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الآخر من الليل تنزلا يليق بجلاله وبكماله، فيقول الله تبارك وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ فتعرضوا لنفحات ربكم، واجعلوا لنفسكم نصيبا من قيام الليل، فصلاة الليل لها فضلها ولها بركتها ولها شأنها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الطبيب أحمد نعينع يتلو من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اكبر يا عيني. ايه الهلاوه ده؟ صل على النبي.

فاستغفر

happy. يحفظون

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الطبيب أحمد نعينع تلا ما تيسر من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في حوالي الساعة 3:30 إلى 5 دقائق في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس وابتهال للمبتهل محمد عبد الحميد جد. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. ينقل لنا صلاة الفجر زميلي فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التوشيح الدينية والشيخ سيد عطية ندى.

استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ سيد عطية هنادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر

0: استمعنا سادات وسادتي لهذا الفاصل من الابتهالات الدينية من الشيخ أحمد عبد القادر، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادات وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان.
1: الحمد لله، الحمد لله كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل الشرائع وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لدين الإسلام، فلك الحمد على ذلك حمداً كثيراً. الحمد لله الذي شرع الهجرة لنشر الدين وقمع الفساد. الحمد لله الذي جعل الهجرة النبوية مبدأً لتاريخ أمتنا ومنطلقاً لبناء حضارتنا، ونصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم المهاجر بدينه بأمر ربه صابراً محتسباً، القائل صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحيةً من عند الله مباركةً طيبة في مستهلِّ هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرةً صلاة الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، الذي يهاجر إليه من كل أنحاء العالم، والذي جمع قلوب المسلمين على محبته، فقد أودع المولى تبارك وتعالى محبته في قلوب خلقه، من زاره ومن لم يزره، من هاجر إليه ومن لم يهاجر إليه، من درس فيه ومن لم يدرس فيه. إنه الأزهر الشريف، سفير مصر العابر للقارات، سفير الهداية والعلم والنور، سفير التسامح والاعتدال، سفير بلد الأمن والطمأنينة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، يأتي شهر المحرم من كل عام ليذكرنا بذلك الحدث الأعظم، بالهجرة النبوية المباركة، بكل ما فيها من دروس الصدق واليقين والتضحية والفداء والتوكل والإخلاص والإعداد والتخطيط والحب والإيثار، ومواقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. إنا لنذكر بالمحرم فتيةً بكفاحهم ضربوا لنا الأمثال، خرجوا ليثرب هاربين بدينهم، قد فارقوا أصحابهم والآلى، ولنصرة الحق الذي خرجوا له بذلوا النفوس وقدموا الأموال، ومن ابتغى الإصلاح في دنيا الورى ركب الشدائد وامتطى الأهوال. يذكرنا شهر المحرم من كل عام بأن الأيام تمضي

سريعة، وأن الآجال تسير إلى غايتها سيرا حثيثا، والمؤمن الصادق يتزود من دنياه لآخرته، ويتزود مما مضى لما هو آت، ففي توالي الأعوام عبرة وتذكرة للمتذكرين، وفي أفول الأزمنة آيات للمتبصرين. سنوات تمضي على العباد، وأيام وشهور تنقضي من الأعمار، والعاقل من جعل هذه الآيات سبيلاً للتفكر وميداناً رحباً للتدبر. ففي غياب كل يوم عبرة وعظة، وإن العبد ليحزن عندما يودع يوماً لأنه لا يدري أحجة له أم عليه. مستمعين الكرام، وما أجمل دائماً أن نبدأ هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. القرآن الكريم هو النبع الفياض الذي تتدفق منه عيون الجمال رقراقة الندية، فتبهج الأبصار وتبهر العقول وتروي القلوب. ويقول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ مستمعينا هذا اللقاء بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه، بدءا من الآية 83. نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نعم إخوة الإيمان، فالنفوس المكروبة والأرواح المهمومة عندما تطلب العون من الله تعالى عن طريق قراءة القرآن الكريم سوف تجد فيه مخرجا مما تعاني، وتفريجا وتسرية مما تحتمله من أثقال الدنيا. فالمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن ففيه الهداية، ومن رام السعادة فعليه بالقرآن ففيه السعادة، ومن رجى العزة فعليه بالقرآن ففيه العزة، ومن ودى النعيم في الآخرة والنجاة من النار فعليه بكتاب الله ففيه ما يوصل إلى النعيم في الجنة. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، مستهلا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الأيام المباركات وفي هذه اللحظات الطيبات من الليل، علينا أن نتذكر دائما أن من أعظم الطاعات لله تبارك وتعالى محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا معنى التراحم بيننا عطرا يفوح بأطيب النسمات، علمتنا معنى التحاب وصغته نسكا تجدد في ندى الصلوات. صلى عليك الله يا خير الورى عدد الحصى والذر والنبضات. مستمعينا الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ المبتهل محمد عبد الحميد جاد، وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة، مهتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، التبشير بالخير وبما يشرح الصدر يبعث على الاطمئنان والتفاؤل منهج رباني ونهج نبوي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبشر عباد. التبشير بالخير يمد السامعين بعلو الهمة ويدفعهم إلى العلم والعمل، فكلمة أبشر وبشر لها مفعول في القلوب جميل. التبشير بالخير يطمئن القلوب القلقة ويشرح الصدور ويسبب استقرار النفس وراحة البال. وهنا أنشد الشاعر فقال: لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله، لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تجعل لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله، هل يحزن من أيقن حقا أن الفعال هو الله؟ من كان الله له مولى هل يقنط من كرم الله؟ الله يناديك سحيرا: قم واسأل يا عبد الله، فاسألني أعطيك ما ترجو، لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله، أو كنت كثيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله؟ مولانا ارحمنا واجبرنا، يا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد سيد رسل الله، فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز فراج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يا أخوان.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع. الله

الله.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها عليكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الرحمن باز فراج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. نقل لنا هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس أحمد عبدو، رامي عبد المنعم وأحمد السداوي. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكان أيضا معنا من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد وعمار مدني. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسن حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية السابعة من الآية السابعة والعشرين، الترتيل المبارك من سورة البقرة بدءا من الآية 75 بعد 102 وحتى الآية 64 من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

شَدِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

الله وأخرى كافرة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟

وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام،

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس

في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون

كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

بينها وبينه أمدًا بعيدًا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء

رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء

فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم.

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم

من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

0: تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل بدءا من الآية 75 بعد 102 من سورة البقرة وحتى الآية 64 من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عنايات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:06، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الفجر في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاة الفجر قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعتم إلى هذا الابتهال بصوت المبتهل الشيخ صلاح عمار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 65 من سورة آل عمران، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟

الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم

يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما

إليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت

لكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

0: ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الإسراء، يتلو القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

0: القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان تلا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

يا من ألوذ به وأعلم أنه أدنى إلي من الوريد وأقرب، يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعالما ما أكتب، عدي إليك فإن عفوك واسع، وامن علي بتوبة لا تذهب، فإذا رضيت فإنني لك شاكر، فلديك أغلى ما رجوت وأطلبُ.

الله تعالى ليس كمثله شيء، ومعيته العامة تعني الإحاطة والعلم والقدرة واطلاعه على خلقه ومراقبته. يقول جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي لأحبابه وأوليائه، تعني النصرة والتأييد والتوفيق والرعاية والهداية والكفاية. وذكره للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، القريب في علوه، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم، فلا تعارض بين قربه من خلقه وعلوه سبحانه. يا كاشفا كرب العباد وهاديا سبل الرشاد وعالما ما أطلب، سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم افتح لنا أبواب طاعتك، سد علينا أبواب معصيتك، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا، واشرح صدورنا بالقرآن، ويمن كتابنا، واجعل الجنة دارنا. اللهم وفق الطلاب في امتحاناتهم، واجعل الصعب يسيرا عليهم، وألهمهم الفهم والإجابة الصحيحة يا رب العالمين. إلى إشارات ضبط الوقت. إشارات ضبط الوقت على التمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بدءا من الآية 49 من سورة آل عمران، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسون.

أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق

صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتل

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم.

أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل

بالكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.

شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم

لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.

زوجها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،

والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر

كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

من سورة آل عمران رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات العاشرة.

0: أنا طبيب بيطري وأقوم بعلاج القطط والكلاب استجابة لطلب أصحابها، وأفتاني بعض الأصدقاء بأن هذا حرام لأن تربية هذه الحيوانات تكون للزينة ولا تكون للحراسة، فهل أكون شريكا لهم في الإثم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عندما تعالج القطط والكلاب المريضة وتسهم في إزالة الألم والضرر عنها فإن لك ثوابا عند الله، ولا تكون شريكا في الإثم مع من يقتنون هذه الحيوانات بقصد الزينة. فهناك فرق في الحكم الفقهي بين العلاج والاقتناء بقصد الزينة والتباهي، فالعلاج جائز بل واجب لأن فيه نوعا من الرحمة، بخلاف الاقتناء بقصد التباهي والتفاخر. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها دعت إلى الإحسان في كل شيء، ومن بين الأشياء التي دعت إلى الإحسان إليها الحيوانات، لأنها جزء من خلق الله تعالى وتؤدي دورا مهما في هذه الحياة. ومن ثم فقد جعلت الشريعة الإحسان إلى الحيوان عملا يستحق فاعله الأجر والثواب، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى أي التراب من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له. قالوا: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وإذا كانت الشريعة تكافئ من يحسن إلى الحيوان فإنها تعاقب كذلك من يسيء إلى الحيوان، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعلى هذا فإن تربية القطط وكذلك الكلاب المتخذة للصيد أو للحراسة أمر جائز شرعا ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، وإنما اختلف الفقهاء في حكم اقتناء الكلب لحراسة الدور والمباني. والراجح هو أنه يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدور والمباني، خصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها السرقات وكثرت فيها أعمال البلطجة والتعدي على أموال الآخرين. أما اقتناء الكلاب للزينة والتباهي فقط فلا خلاف بين الفقهاء في عدم جوازه، وأما علاج القطط والكلاب التي يمتلكها أصحابها فهو جزء مما أمر به الإسلام من الإحسان إلى الحيوان. ولا شك أن علاج الحيوان المريض وتخفيف الألم عنه لا يقل عن إطعامه وسقيه، ومن هنا فإن الطبيب الذي يفعل ذلك سيكون له الأجر والثواب، لأننا يجب أن نفرق بين تربية الحيوان واقتنائه وبين علاجه. فإذا منع شرعا اقتناء الحيوان لأمر غير مشروع فإن ذلك لا يمنع من علاجه إذا مرض، لأنه حيوان يستحق الرحمة والإحسان.
0: في هذا الإطار يا دكتور يأتي سؤال عن حكم بيع وشراء هذه الحيوانات.
1: بالنسبة للقطط فالراجح من أقوال الفقهاء هو جواز التعامل فيها بيعا وشراء، لأنها حيوانات أبيح اقتناؤها، وكل ما يباح اقتناؤه يباح بيعه.

0: شراؤه. أما الكلاب ففيها أقوال متعددة، الذي أميل إليه منها هو جواز التعامل ببيع الكلاب وشرائها إذا كان فيها نفع مثل الحراسة أو الكشف عن المتفجرات والأشياء الممنوعة وغير ذلك مما ينفع الناس.
1: إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع أكرم يوسف من كفر الشيخ، يقول في رسالته: شاهدت بعض مقاطع الفيديو على النت لشخص يقول: لماذا نأخذ الأحكام الشرعية من السنة النبوية؟ ألا يكفينا القرآن الكريم؟ فهل يمكن فعلا الاستغناء عن السنة النبوية المباركة؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالسنة الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم مباشرة، وهي حجة تثبت بها الأحكام الشرعية، ويلزم المسلم العمل بما تكشفه وتدل عليه من أوامر ونواهي وتكاليف، وذلك لأن القرآن الكريم لا يفهم فهما كاملا بدون السنة التي تشرحه وتوضحه، بل السنة تعادل القرآن في أهميتها القصوى لهذا الدين. ولو استبعدنا السنة النبوية واقتصرنا على القرآن الكريم فسوف ينهدم نصف هذا الدين أو أكثر منه، لأن أحكاما تشريعية وتكاليف تفوق الحصر لم تثبت إلا من طريق السنة النبوية. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة فقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمراد بالمثل الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار القرآن في هذا الحديث هو السنة النبوية. وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لذلك، منها الأحاديث الشريفة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذه الأحاديث تنبني عليها عشرات الأحكام في العبادات والمعاملات، ولو جرينا مع هذا المنطق المقلوب واستبعدنا السنة كمصدر له حجيته في التشريع الإسلامي، فإن المسلم لا يدري كيف يصلي ولا كيف يصوم ولا كيف يحج ولا كيف يتزوج أو يطلق أو يشتري أو يبيع، لأن الذي جاء في القرآن هو الأمر بالصلوات. أما أحكام الصلاة بدءا من تكبيرة الإحرام وانتهاءا بالتسليم، وكذلك أوقاتها وشروطها وفرائضها ومستحباتها، فكل ذلك إنما تكفلت ببيانه السنة الصحيحة، وقل مثل ذلك في كل العبادات الأخرى وفي كثير من أحكام المعاملات.
1: طب دكتور، كيف نرد على القرآنيين إذا جاز التعبير بما ورد في القرآن الكريم من آيات تدل على حجية السنة المباركة؟
2: القرآن الكريم به الكثير من الآيات التي تدل دلالة قاطعة على أن السنة النبوية حجة الله على خلقه في الدين، وأنها مبينة للقرآن وشارحة له، وسماها الحكمة وذكرها مقترنة بالقرآن الكريم. منها قوله تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة، وقوله سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن أوضح وأجلى أدلة القرآن على أن السنة حجة الله على المؤمنين هذا الأمر الصريح في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، وأن على المؤمنين أن يلتزموا بتكاليفه صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الحشر يتلو القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحشر، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القارئ

0: ختام الآيات،
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية الخامسة من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان.
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالة التعبير بالشمس والقمر بالجملة الإسمية؟
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان.
5: جاءت هذه الآية الكريمة خبرا رابعا عن المبتدأ في قوله الرحمن في مطلع السورة الكريمة، وهذا دليل على تفرد الرحمن بخلق كوكب الشمس وكوكب القمر، وكذلك امتنان بما أودع الله فيهما من منافع للناس ونظام سيرهما بإتقان. وفي هذا الخبر فيه من التبكيت ما فيه، ووجه هذا التبكيت أنهم غفلوا عما في نظام الشمس والقمر من الحكمة، وما يدل عليه ذلك النظام من تفرد الله بتقديره، فاشتغل بعضهم بعبادة الشمس وبعضهم بعبادة القمر، كما قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من دلالات التعبير بالجملة الإسمية في قوله الشمس والقمر الدلالة على أنهما يجريان متعاقبين بحساب متقن ثابت لا يتغير منذ بدأ الخلق، ومن ثم الدلالة على تقدير العزيز العليم. واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون سائر الكواكب، لأن هذين الكوكبين هما الباديان لجميع الناس، لا يحتاج تعقل أحوالهما إلى تعليم مثل الكواكب الأخرى.
2: وما دلالات ختم الآية الكريمة بقوله بحسبان؟
5: من دلالات التعبير بقوله بحسبان: أولا، الحسبان مصدر حسب بمعنى عد، والحسبان دليل على انتظام سيرهما بإحكام وإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والباء في قوله بحسبان للملابسة، أي أن الشمس والقمر سبب لتلبس الناس بحسابهما، فبهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار لارتباطهما بالليل والنهار، كما قال تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب. فسبحان الذي قدر فهدى، والذي خلق فسوى، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الهجرة النبوية في القرآن الكريم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي.
2: يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. جاءت هذه الآية أساسا في سياق تحريض المسلمين على الجهاد في سبيل الله وتبكيت الذين يتخلفون، وهي تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن جهادهم إذا تكاسلوا، فقد نصره الله سبحانه وتعالى في موقف حرج كانت تحدق فيه الأخطار من كل ناحية. ومع ذلك فإن عناية الله سبحانه وتعالى شملت وحالت بين أعدائه وبين ما يريدون، فمن المعروف أنهم كانوا قد حشدوا جمعا من الشباب حول بيت رسول الله وكانوا خليقين أن يقضوا على حياته، ولكن الله سبحانه هيأ له طريق الخلاص منهم. وعند خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى الغار وجد شجرة من أشجار الثمام، فقال لأبي بكر: خذها يا أبا بكر. فأخذها، فلما دخل الغار أثبتها على بابه، ولما جاء القوم ظنوها شجرة قديمة، والثمام نبات صحراوي قصير إذا عمر ونمى بلغ طوله مترا ونصف المتر، وهو كنبات الصبار يعيش بدون ماء مدة طويلة، لذلك لم تذبل الشجرة وهي على باب الغار بدون ماء. وأي شيء من ذلك لا ينافي أن عناية الله كانت مع نبيه وأنها هي التي هيأت له نجاح مقصده. ولكن الله تعالى لا يرضى للمسلمين ولا لأي شخص ألا يعمل اعتمادا على نصرة الله له بدون عمل. لقد أنزل الله ملائكته يوم بدر ويوم حنين ويوم الأحزاب ولكنها لم تقاتل، فقد كان يكفي ملك واحد أو حتى بدون أي ملك كان يكفي أن يفنيهم الله سبحانه وتعالى. ولكن الإسلام لا يعيش على الخوارق، وعلى كل شخص أن يبذل جهده وأن يعمل متوكلا على الله، وهنا تأتيه معونة الله. وإذن فلا بد من هذين الأمرين معا: لا معونة تهبط على الكسالى بدون عمل، ولا جهد يأتي وحده بالانتصار من غير معونة الله. وحين قال بعض الصحابة يوم حنين: نحن اليوم 12,000 ولن نغلب من قلة، حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسف لهذه الكلمة. ومع الجهد المبذول والتوكل على رب العالمين كانت ثقة رسول الله في ربه وكانت أكبر من أن تحد. عندما حزن أبو بكر وقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وذكرى الهجرة النبوية خليقة أن تنال مكانتها وأن تنال عناية المسلمين، لأن الهجرة حدث فذ نصر الله به الإسلام وفرق به بين الحق والباطل، لذلك اتخذه المسلمون مبدأ لتاريخهم. ولم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم، وإنما كانت في شهر ربيع الأول، ولم يؤرخ المسلمون بحادث الهجرة إلا في عهد عمر بن الخطاب، وقبل ذلك أرخوا بأحداث كبيرة أخرى. والحمد لله رب العالمين.
1: تحت عنوان الهجرة النبوية في القرآن الكريم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي.
3: إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.

إشارات ضبط الوقت علينا التمامة، 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورتي المائدة والأنعام. التلاوة اليوم للقارئ الشيخ محمد رفعت تأتيكم بمشيئة الله من سورتي القمر والبروج.

Yes.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي القمر والبروج، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار

قضي كونه واجبا فنسخ بصيام شهر رمضان. فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه الذي كان يعتاده، وغرضه أنه كان لا يعتقده نفلا. كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. وجاء التعبير في جانب الصوم بصيغة الأمر ومن شاء فليصم، وفي جانب الإفطار بدون الأمر في قوله ومن شاء أفطر. وذلك لبيان أن جانب الصوم أرجح وكأنه مطلوب، وفيه إشعار بكونه مندوبا. ويوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر المحرم، كانت قريش تصوم هذا اليوم عملا بشريعة إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام. واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة وليس بواجب. أما في أول الإسلام فقد اختلفوا في حكم صيامه قبل مشروعية صيام شهر رمضان. فرأى الإمام أبو حنيفة أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، ويرى بعض أصحاب الشافعي أن صيامه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبا، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما شرع صيام شهر رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب. ولقد كان قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فأقام بالمدينة حتى يوم عاشوراء من السنة الثانية. وعندئذ وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه لا تقليدا لهم بل لوحي نزل عليه، أو لأنهم أخبروا أن موسى كان يصومه فصامه شكرا لله على نجاة موسى من عدوه. وفي صومه لهذا اليوم ائتلاف لليهود، وكان صلوات الله وسلامه عليه في بادئ هجرته يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينه عنه. يقول أبو موسى الأشعري: كان أهل خيبر يصومون عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. رواه مسلم. فصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بمجرد إخبار آحادهم، بل إنه صامه كما تصومه قريش في مكة. ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحي أو تواتر أو اجتهاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عزمه صلوات الله وسلامه عليه على صيام اليوم التاسع مع العاشر، حتى لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر،

0: وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء، ولقد كان السلف يحرصون على صيام هذا اليوم المبارك. ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام مسلم عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها عند الإفطار. ولصيام يوم عاشوراء ثمرة عظيمة في تكفير الذنوب، أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكفى.

أكفانا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سب

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول كرامة وعلو كلمة لا إله إلا الله، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين الخشية والخوف من الله تعالى، وذلك من خلال الآية 28 من سورة قاف من قول الحق عز وجل: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. انتوا عمالين تختصموا وتقول كذا وتقول كذا، انتوا عايزين يعني ارجع في كلامي في القيه في جهنم كل كفار عنيد؟ ان القول ما يبدلش عندي، انتهينا. بيقطع عليهم الايه؟ العشم والرجاء في ان الله يفهم. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. مش كلام جبروت كده بحمق، لا، ده كلام جبروت عاقل. ما يبدل القول لدي، اياكم ان تظنوا ان هذه المدافعه بينكم كده تشفع لحد منكم، مفيش كلام ده. وما انا بظلام للعبيد. طب ظلام من الظلم، ولما اقول فلان ظالم ادي مرحله، وفلان اقوى منه في الظلم شويه يقول ده ظلام، يعني بايه؟ الظلم بتاعه كتير او شديد. واحنا لما يجي نقول فلان عالم مثلا، تسمعوا كلمه فلان عالم وفلان بدهم يقووش، ويقول لك ده فلان علام علام. ولذلك لما ربنا وصف نفسه علام الغيوب، انت تقول عالم انت، انما هو علام. فاذا اردنا ان نبالغ في علام نجيب تاء المبالغه نقول علامه الله، يبقى في عندنا بالوصف كم عالم وعلام وعلامه. طب ظلام من المبالغه، طب مبالغه في ايه؟ في ظالم. طيب خد بالك بقى ان صيغه المبالغه في اللغه تاتي على مرحلتين. المرحله الاولى ان تكون في الاثبات، فلان ظلام، خلاص فلان، يبقى ثبت انه ظالم ولا ما يثبتش؟ ده هو اثبت له الاقوى، يبقى الاقل ثبت ولا ما ثبتش؟ لما يقول فلان ظلام يبقى ثبت ايه؟ ثبت انه ظالم، لانه ما دام اثبت له الاقوى يبقى الاضعف يكون من باب اولى. طب لكن اذا نفي فلان ليس بظلام، ده الاثبات، النفي ده لما تنفي الاعلى ما يلزمش منه نفي الادنى، فكانك تقول هو ليس بظلام وانما بس ظالم. نجيبها في المثل العام بتاعتنا كده، فلان اكل بياكل وفلان اكول او فلان اكال. لما تقول فلان اكال يبقى لازم ان يكون اكل، مش منصوب الاعلى، ما دام مثبت يبقى الاقل منه موجود. طيب فاذا قال فلان ليس باكول او ليس باكال، ساعه ما ينفي الاعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الادنى، يمكن اكل بس يمكن. فربنا قال هنا ايه؟ نفي. نفي ولا اثبات؟ ليس بظلام، وما دام ليس بظلام نفى الاعلى يبقى ما ينفيش الادنى، ما يمكن ظالم بس. مفهوم كلام ولا؟ احنا قلنا ايه؟ فلان ايه؟ ظلام، يبقى ثبت انه ظالم. فلان ليس بظلام نقول له ما ينفيش انه ظالم، يمكن ظلم بس ما وصلش الى المرتبه القويه. طيب لما نقول فلان اكل ولا فلان اكال ولا فلان اكول، نقول مره المبالغه تاتي في التكرر، يعني بيظلم مره ومره ومره ومره، زي ما نقول فلان ايه اكال، يعني ايه هو بياكل زينا رغيف برضه، انما بياكل في اليوم 5 مرات 6 مرات، يبقى المبالغه جاءت في ايه؟ في تكرر الفعل. هو بياكل زينا 3 طقات، بس انت بتاكل رغيف وهو بياكل 3 وهو بياكل 4، يبقى المبالغه جت في ايه؟ في الحدث نفسه. خلاص نيجي نقول تعالى بقى في الايه، وما ربك بظلام. اوعى تقول ما دام نفينا انه ظلام يبقى يثبت له انه ظالم، نقول له لا خد بالك ده الكلام ده لا يتكلم في واحد، لانما بظلام للعبيد، وما دام ظلام للعبيد يبقى هيظلم محمد وعلي، وشوف بقى الناس قد ايه، يبقى الظلم تكرر ولا ما تكررش، من نتيجه المبالغه من ناحيه التكرم. طيب ادي واحده، ويمكن الحدث هو اللي قوي، الحدث هو اللي قوي، قال لك لان الظلم قدره ظالم على مظلوم، اذا الظلم بيتناسب قوه وضعفا بنسب، بنسبه مين؟ قوه الظالم. لما ربنا بقى يحب يظلم يبقى ظلم زي ظلم الناس، لا ده يبقى ظلم قوي قوي، يبقى انتهت الاشكال. يبقى لا تقل ليس بظلام للعبيد وما انا بظلام للعبيد، ما يقولش واحد نفى المبالغه يبقى اثبت غير المبالغه، نقول له لا، لانه مش بيقول ظلام لواحد، ده بيقول ظلام للعبيد، يبقى هيظلم ده وده، يبقى تكرر منه الايه الظلم، واللي يقعد يظلم الناس كلها ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام. ظلام ليه؟ هل الظلم كان قوي ولا الظلم متعدد بس؟ يبقى متعدد. الحته الثانيه لما يكون عايز يظلم الظالم قادر على المظلوم وهيظلمه على قده، فاذا كان الله هو اللي هيظلم يبقى ظلمه ايه بقى؟ ظلمه مش زي ظلمكم بقى، ده يبقى ظلم عالي قوي قوي. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. هناك يا ثانيه وما ربك برهم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ طب ايه يوم نقول هل امتلأت؟ لانه سبق الوعد في ايه؟ لان ايه؟ جهنم. فهو بيقول لها موفينا بالوعد وما لنا ولا ما نقول هل امتلأت زي ما وفينا ولا لا؟ يبقى ده سؤال اقرار، سؤال اقرار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ طب ما يمكن ما يكونش اقرار، بمعنى ايه؟ ان هو بيقول لها هل امتلأت علشان تقول لا انا ما امتلأتش، عشان نجيب لها قالت هل من مزيد، هات لي كمان يا اخوان، دخلهم على بعض. ليه تدخلهم؟ هتحطهم فين؟ احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في الازل فرض ان في ناس مؤمنين وفي ناس كفار، مش عمل للمؤمنين اماكن في الجنه وللكافرين اماكن في النار، لا، لعمل في الجنه اماكن على فرض ان الناس جميعا مؤمنين، وعمل في النار اماكن على فرض ان الناس كلهم كافرين، عشان ما تبقاش ازمه اماكن ولا عمل لكله. فلما يجي المؤمنين يدخلوا الجنه يبقى الاماكن اللي كانت معده لهم في النار فضيت ولا لا؟ اهيد اللي عايز المزيد بقى لنا المزيد. ولذلك هناك يرثون الفردوس، يرثونه من مين؟ يرثوه من مين؟ ام قالك زي ما قلنا كده، المؤمن كان معد له مكان في النار على فرض انه يكفر، فلما يدخل الجنه يبقى مكانه خالد، يبقى اذا اللي في الجنه يورثوا الايه؟ الاماكن دي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. ازلفت يعني قربت، ازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. اصلهم في الدنيا كانوا مبشرين به ومبشرين ممن لا يخلفه وعد، انما ده دلوقتي بقت الحكايه ايه؟ قربت، ايه مش لسه دنيا، في احنا في الاخره. وازلفت الجنه للمتقين ازلافا غير ايه؟ لانه لما كان يقول لهم في الجنه يبقى لسه وقتها ما جاش، انما ازلاف غير ايه؟ غير بعيد. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. اواب يعني من ابى، ائب تبقى في اواب يعني رجاع الى الله ان حصلت منه غفله في معصيه. يقوم يعمل ايه بمجرد ما حصلت المعصيه؟ يسرع في الدنيا. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. بجهاله يعني ما رتبوش ليه، يعني إنسان قاعد في حال ولا بيفكر في معصية ولا أي حاجة كده، ودخل بيت مثلا ينام فيه ولا لقندة ينام فيها وبس لقى حد يشغبه كده، يبقى المعصية وقعت عليه، يبقى بجهالة ما رتبش ليه. وبعدين بمجرد إن حصل منه حاجة يتوب ويندم اللي عمل العملية دي، وكل ما يفتكرها يزعل ويضرب نفسه. وفي واحد تاني لا يرتب ليه، يقول له تقول لي كده على اللوكندا اللي الواحد يقدر يريح نفسه فيها ايه، يقول له والله اللوكندا الفلانيه ايه يا واد الحكايه بتاعتها فيها، يقول لك فيها كذا، ده بيرتب بقى ليه. وبعدين لما يعملها مش يندم اللي عمل، لا عايز يكررها تاني، ولو حدث صاحبه اللي زي يقول له امان يا واد بنت ليله، يبقى التوبه على الله للذين يعملون السوء بايه ثم يتوبون من قريب، وليست التوبه للذين يعملون السيئات، ادي التوبه. إذن فالأواب هو الذي إن غفل شوية عن الطاعة يستيقظ على طول وضميره يؤنبه، ودي اسمها إيه؟ النفس اللوامة. لأن إحنا قلنا النفس ثلاثة، نفس تأمر بالسوء، أمارة مش آمرة، أمارة بالسوء، كل ما يعمل سوء تأمره تاني يعمل كذا، ونفس لوامة يعمل السوء وبعدين يندم، ونفس مطمئنة إلى الحكم ما تقربش ناحية الإيه؟ ناحية المعصية أبدا. هذا ما توعدون لكل أواب. طب أواب رجع يعني كان عمل حاجة وبعدين رجع، بس يحافظ على الرجوع ده بقى، ما يبقاش كل ما يعمل حاجة يقول أرجع، كل حاجة أرجع، لأن الرجع في توبته كالمستهزئ بربه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. الخشية دي ما فيها رأس الخوف، بس الخوف ده له نوعين. النوع الأول خوف وتكره الذي تخافه وتلعنه لأنه أقوى منك وما تقدرش منه، يبقى ده خوف إيه؟ مش تعظيم، ده خوف في نفسك محقر وتكره من فعل ذلك. لكن فيه خوف بهيبة، حتى الشاعر العربي القديم لما يقول أهابك إجلالا وما لك قدرة علي ولكن ملء عينا حبيبها، كذلك الخشية من الله، خشية إيه؟ مهابة، خشية إجلال، خشية لأنني ما قدرتش هذا الشهوات فيه حقه الله، يبقى إذن دي اسمها خشية. ولذلك هناك في الآية يقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو جاب حكم شرعي هنا، ما جابش حكم شرعي. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. يبقى العلماء اللي بينقبونا عن أسرار الجمال في الكون وأسرار الصنعة، ويقول لك شوف دي في الإنسان، شوف دي في النبات، شوف دي في الحيوان، عشان نهتدي بها إلى الله. يقول كل دول اللي بيخشى ربنا ليه؟ لأنه كل ما يبحث بحث ربنا يكبر في نظره. يقول لك إحنا ما قدرناش نوفي هذه الإيه؟ أذن. يبقى دي الخشية الإيه؟ إنما يخشى الله من خشي الرحمن. شوف الأداء القرآني، من خشي يعني خاف بقى، بس بإجلال، بس خشي الرحمن. طب ده كلمة الرحمن دي يعني تخليش يخشى؟ قال لك مع كونه رحمن برضو يحظمه إجلال، مع كونه إيه؟ رحمن. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن بالغيب. إحنا قلنا في واحد يعمل حاجة علشان يعلم عنه أنه عملها، ويجي مثلا قدام الناس يجي يعمل حاجة يقول لك لا دي حرام، ولما يكون خالي لوحده ممكن يعملها. يبقى من خشية ليه؟ دي الخشية الأولى من بقى مش من الله، لأنك لو خشيت الله والله معك دائما كنت تخشى في الخلوة، لكن مش في الجلوة لا، يبقى خشاه وهو في إيه؟ وهو في الغيب. يبقى الخشية دي مش رياء قدام إيه؟ قدام. أو أمن خشيه بالغيب لما يقول له النار كذا والنار كذا والنار كذا، الكلام ده في الدنيا، يبقى لسه حاجات غيبية غفى منها مع أنها لسه ما تحققش منها حاجة أو ما شافش منها حاجة. يبقى خشي الرحمن بالغيب دليل على انه علم انه اذا قال الله ذلك يبقى صدق. ولذلك تعبير القران دائما ياخذ لفظ مكان لفظ. الناس المستشرقين يقول لك طب ما دام اللفظ ده يؤدب كذا، ما العدل عند ليه وجاب لذا مثلا، يعني مثلا يقول ايه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، هم يقولوا الله طب هو محمد ده ولد عامل فيل ولا شاف المعركه ولا عارف ايه الفيل، يقول له الم ترى ايه وما رايتش ما شفتش، ادي الجواب. يقول له لا ألم ترى أي ألم تعلم الله، طب وشال ألم تعلم ليه وجاب ألم ترى، أم قال لك لأن الذي يخبر الله به أصدق من عينك، ما دام قال يبقى خلق، يبقى الخشية من الخشية من العذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة إنما قيل له في الدنيا لسه ما حصلش، ولكن خشوا ليه؟ لأن ما دام ربنا قال ده، إذا كان الرسول قال لما أبو بكر قالوا له إن محمد ادعى الرسالة قال إن كان قال فقد صدق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسأل

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على نشر التفاؤل في الأمة؟
2: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، يعني يحب التفاؤل، الكلام الذي يحمل التفاؤل، وكان يكره التشاؤم، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم وهو الطيرة، فقال لا طيرة، يعني لا تشاؤم. وهذا يعطي طاقة إيجابية لكل إنسان، حتى لو رأى شيئا لا يعجبه فليتفاءل بوعد الله عز وجل وبأن هذا الشيء سيعقبه الله بالخير الكثير. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه كان رحمة للأمة جميعا بالفعل وبالقول، ومن ضمن الأقوال التي مثلت هذا الأمر العظيم ما ورد عن السيدة عائشة أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. وهكذا بهذه الرحمة لهذه الأمة كان ينشر التفاؤل. فإذا عصيت الله فارجع وتب، واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 8 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11:00. معكم خلالها من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يديم عليها الانتصارات والأفراح. وأسأل الله أن يوفق الطلاب في امتحاناتهم، وأن يجعل الله الصعب يسيرا عليهم. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، ولا تجعل يا رب رزقنا بيد أحد سواك، واغننا عمن أغنيته عنا. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. والإنسان حين يريد أن يأكل ينوع مائدة الطعام، كذلك على الإنسان إذا أراد أن يرتقي في الحسنات وأن يكون له نصيب من الثواب أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم، لأن الطعام غذاء الجسد، أما الروح فتتغذى بقراءة القرآن الكريم وبالذكر والتسبيح والتهليل والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما للإنسان أن يجعل لنفسه وردا يوميا من القرآن الكريم يحيي به حياته وروحه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة. كذلك القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب، فهنيئا لمن عمر قلبه وبيته بكتاب الله. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأنشد محب لكلام الله يقول: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت فيقشعر منها قلبي ووجداني. ولمن انشغل بقراءة القرآن الكريم: يأتي القرآن لصاحبه في قبره فيكون لصاحبه نورا، فيقول لصاحبه حين يتمثل في صورة رجل أشحب أبيض اللون، يقول لصاحبه: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. فهنيئا لمن جعل القرآن الكريم إمامة ودستورة. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنفال، يتلوها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.

Monden.

Mm-hmm.

الطلق.

Mm-hmm.

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هناك عبادة جليلة يغفل عنها بعض الناس، وهي عبادة جبر الخاطر. وعبادة جبر الخاطر من العبادات التي تقرب الإنسان من ربه، فهنيئا لمن كان سببا في جبر خواطر الناس، فجبر خواطر الناس سبب في سعة الأرزاق والقرب من العلي الغفار. فمن جبر خواطر الناس قيد الله له من يجبر بخاطره وبخاطر أبنائه، لأن عبادة جبر الخاطر عبادة عظيمة. وجبر الخاطر قد يكون بكلمة طيبة وبفعل حسن في حياة الناس، فصانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه بأفعاله الطيبة. فما رأيت عبادة أجمل من جبر الخاطر، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وجبر الخاطر من أحب العبادات إلى الله. فخفف عن الناس ما يلقون من ألم. جبر الخاطر قد يكون بابتسامة، وقد يكون بتوسعة على فقير، أو مسح على رأس يتيم، أو مساعدة أرملة أو مسكين. فمن جبر خواطر الناس قيد الله له من يجبر بخاطره وبخاطر أبنائه. جبر الخاطر قد يكون من مال الإنسان الذي آتاه الله، لأن المال مال الله، والغني مستخلف على مال الله في الأرض، والفقراء هم عيال الله، والأغنياء وكلاء الله في الأرض. الغني وكيل الله في ماله، فعلى الفقير فعلى الغني أن يعطي الفقير مما أعطاه الله. كذلك جبر الخاطر قد يكون بقضاء حاجة لإنسان، بقضاء مصلحة أو طلب أو شيء عجز عن القيام به. فاجبروا تجبروا، فمن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من جابر الخواطر الذين يدخلون السرور على قلوب الناس، وأن تجبر بخاطرنا جبرا يليق بنا يا رب العالمين.

0: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، فهنيئا لمن كان جابرا للخواطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التوبة، يتلو القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

استمعت إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع من سورة التوبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أول سورة الأنبياء، وبرواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه الفقرة المجودة تأتيكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لاهية

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه الفقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ محمود خليل الحصري تلا ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أنا

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الحاكم في مستدركه عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: إن صاحبكم تغسله الملائكة، يعني حنظلة رضي الله عنه، فاسألوا أهله ما شأنه. فسئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، أي حين سمع صيحة النداء للجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة.
1: سئل فأجاب.

سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة القصص، يتلو القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود عبد الحكم تلا ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، وهذا واضح في قوله تعالى في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فما معية الله ولمن تكون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معية الله سبحانه وتعالى هي مودته ورحمته بعباده المؤمنين، ومعية الله تعالى هي رضاؤه سبحانه وتعالى عن عبده المؤمن، ومعية الله تعالى هي إحسانه وتوفيقه للإنسان في دنياه، ومعية الله تعالى معناها المفازة الكبرى التي يتلقى الله تعالى بها المؤمنين يوم القيامة ليكونوا من وارث جنات النعيم. ولعلنا نلحظ من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله تعالى، فقوله تعالى في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان من ثمار هذه المعية أن عبر الله تعالى بفاء التعقيب والسرعة. أولا، فأنزل الله سكينته عليه، أي من ثمار المعية نزول السكينة، والسكينة طمأنينة في القلب يقذفها الله تعالى في قلب عباده المؤمنين، فأنزل الله سكينته عليه. ثانيا، وأيده بجنود لم تروها. التأييد حماية من الله ورعاية وإحسان وتوفيق ونصر من الله لعباده المؤمنين بجنود لم تروها، بالقوة الإيمانية التي تكون في القلب، وأيضا بملائكة الله الذين أمدهم الله تعالى كما في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثالثا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فمن ثمار المعية أن الله تعالى قلب الموازين كلها رأسا على عقب، وجعل الغلبة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أيضا من ثمار المعية أن كلمة الله سبحانه وتعالى تكون مرفوعة، وأن عزة الله تعالى تكون أبدية خالدة سرمدية، وكلمة الله هي العليا. كذلك من ثمار المعية قوله تعالى والله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي يضع الأمر في نصابه وفي موضعه. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة لقمان، يتلو القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مجودة من سورة لقمان، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إشارات ضبط الوقت علنت تمام 10 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بروايات حفص عن عاصم، وبدأنا الآية 12 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،

وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا

الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

0: معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلى الله عليه وسلم من بيته مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومرورا بأحداث الطريق والسفر وحتى دخول المدينة، يجد فيها مواقف عملية لمعاني التوكل واليقين، ولمعاني الإخاء والعطاء والصبر والنصر. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن هذه المواقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لم تكن قريش تعلم أن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وبينما هم يحيكون مؤامراتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر بيته في ليلة 27 من شهر صفر في السنة 14 من النبوة، وأتى إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الظهيرة متخفيا على غير عادته ليخبره بأمر الخروج والهجرة، وخشي أبو بكر أن يحرم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن في صحبته فأذن له، وكان قد جهز راحلتين استعدادا للهجرة، واستأجر رجلا يقال له عبد الله بن الأريقط ماهرا وعارفا بالطريق، ودفع إليه الراحلتين ليرعاهما، واتفق على اللقاء في غار ثور بعد 3 ليال، في حين قامت عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء رضي الله عنهما بتجهيز المتاع والمؤن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يتخلف عن السفر ليؤدي عنه ودائع الناس وأماناتهم، وأن يلبس بردته ويبيت في فراشه تلك الليلة. ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه من باب خلفي ليخرج من مكة قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وقام كل من عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة وأسماء بنت أبي بكر بدوره. انطلق المشركون في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرصدون الطرق ويفتشون في جبال مكة حتى وصلوا غار ثور، وأنصت الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى أقدام المشركين وكلامهم. فعن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ لا أحد يقدر، لأنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا مذل لمن أعز الله، ولا معز لمن أذله الله. في هذه القصة دليل على كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وأنه معتمد عليه ومفوض إليه أمره. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. ومعية الله تعالى لها دلالات في القرآن الكريم، فتأتي بمعنى النصرة والتأييد، كما في هذا الموضع: إن الله معنا أي يؤيدنا وينصرنا فلا تحزن. وتأتي المعية في القرآن بمعنى التهديد، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي يراقبهم ويعلم مكرهم. وتأتي المعية بمعنى الإحاطة والشمول، كما في قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآية 40 من السورة المباركة، ونواصل حوارنا حول هذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين فرعون. يقول ربنا تبارك وتعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. صدق الله العظيم. ما دلالة التعبير بكلمة لعلنا في الآية المباركة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تتجلى الدلالات البلاغية والنفسية لاستخدام أداة الترجي المؤكدة في بعض الأمور. نجد لو قالوا: اجتمعوا لنتبع الغالب، لكان في ذلك مسحة من الحياد والموضوعية. بدأوا بعدم الحياد، هنا شخصنا للأمور، لكنهم قالوا: لعلنا نتبع السحرة. لو أرادوا موضوعية قالوا: سنتبع من ينتصر أيا كان. لكن استخدام أداة الترجي لعلنا يكشف الدوافع الحقيقية، فهم لا يبحثون عن الحق، بل يتمنون ويرجون فوز السحرة سلفا. إنها أمنية معلنة بانحيازهم لباطلهم، ورغبة شديدة في أن تنقذهم السحرة من حجة موسى عليه السلام الدامغة. وهنا أرادوا أن يوهموا الجماهير بحرية الإرادة وامتلاك القرار. فالخطاب هنا هو خطاب من ملأ فرعون لحشد الناس. استخدام لعلنا يشعر الناس بأنهم شركاء في الحدث، وأن حضورهم ليس مجرد تلبية لأمر فرعون، بل هو سعي نحو غاية دينية كبرى، اتباع المنتصر. هذه الصياغة المليئة بالرجاء تجعل الجماهير تتوهم أنها تمتلك إرادة الاختيار، بينما هم في الواقع محشودون بخطة محكمة. لكننا نجد أن هنا قلقا مبطنا، فالترجي بلعل توقع أمر مرغوب فيه، ولكنه غير محسوم تماما. وهذا يعكس الحالة النفسية المهزوزة لفرعون وملئه. فعلى الرغم من كل هذا التحشيد والإتيان بكل سحار عليم، إلا أن عصا موسى تركت في قلوبهم رعبا خفيا. فقولهم لعلنا نتبع السحرة يشي بتعلق الغريق بقشة، إن صح التعبير. فهم يرجون أن يفوز السحرة ليتخلصوا من هذا المأزق الذي هدد عرش فرعون. والملاحظ هنا أنهم قالوا نتبع السحرة، ولم يقولوا نتبع فرعون. هنا سر آخر مرتبط بالترجي في لعلنا. فالسلطة في هذا الموقف تواجه أزمة صعبة. لم يكن التركيز على شخص فرعون، بل على أدوات إثبات عقيدته وهم السحرة. أرادوا إقناع الناس بأن المعركة هي معركة علمية، سحر مقابل سحر، وأن رجاءهم لعلنا معقود على انتصار ممثلي الدولة السحرة، ليكون ذلك تثبيتا لدينهم الذي هم عليه. الرجاء في لعلنا نقل العبارة من مجرد بيان لسبب التجمع إلى إعلان عن أمنية قومية وانحياز مسبق، وكشف عن قلق خفي يعصف بأركان دولة فرعون وهم يتشبثون بأمل انتصار سحرتهم.
2: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما دلالة التعبير بإن؟ وهل معنى هذا فضيلة الدكتور، يعني معنى أن يعبر القرآن بإن يبين انهزامهم نفسيا؟
3: بالفعل التعبير بحرف الشرط إن في قوله تعالى إن كانوا هم الغالبين هو فضيحة تكشف حجم الهزيمة النفسية والشك والرعب الذي كان يعتصر قلوب فرعون، ويتضح ذلك من خلال ما يأتي. وذلك إن تفيد الشك في مقابل إذا التي تعني اليقين، إذا تستعمل في الشرط المقطوع بحصوله أو الكثير الغالب، مثل إذا جاء نصر الله والفتح فالمجيء يقيني. إن تستعمل في الشرط المشكوك فيه أو النادر أو غير المقطوع بحصوله، مثل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فالأصل ألا يقتتلوا وهو أمر محتمل الحدوث. لو كانت القصر الفرعوني واثق من قوة سحرته لقال إذا كانوا هم الغالبين، لكنهم استخدموا إن، مما يثبت أنهم برغم حشدهم لكل سحار عليم وبرغم استنفار أجهزتهم بالكامل كانوا في قرارة أنفسهم غير واثقين من النصر، يشكون في قدرة سحرتهم على قهر موسى. هذه هي الهزيمة النفسية قبل بدء المعركة. وهنا تناقض بين حجم الاستعداد والتصريح بالشك، تناقض الصارخ بين المظاهر المادية والحالة النفسية. هم فعلوا أقصى ما يمكن أن يفعلوا، بعثوا في المدائن، حشروا السحرة الماهرين، جمعوهم لميقات يوم معلوم، حشدوا الجماهير. المنطق يقول إن كل هذا الاستعداد يجب أن يجعل عندهم يقينا حتميا بالنصر، لكنهم انهزموا نفسيا. فكلمة إن نسفت كل هذا الكبرياء وكشفت أن عصا موسى ويده البيضاء قد حطمتا ثقتهم بأنفسهم تماما، فجاء كلامهم مترددا يائسا لا يليق بحجم ما حشدوه. لذلك عندما قالوا إن كانوا هم، جاءوا بضمير الفصل هم، لم يكتفوا بالشك عبر حرف إن، بل أردفوه بضمير الفصل هم في قولهم إن كانوا هم، ولم يقولوا إن كانوا الغالبين. هذا يدل على أن شبح انتصار موسى كان ماثلا قويا في أذهانهم، لدرجة أنه محتاج إلى صياغة فيها قصر لينفوا احتمالية فوز موسى التي تسيطر على عقولهم. لقد جردت كلمة إن، جردت فرعون وملأه من ثياب الثقة الزائفة التي حاكوا بها نفوذهم المزعوم، وأثبتت أنهم دخلوا ساحة المواجهة وهم مهزومون من الداخل، يملأ الشك قلوبهم ولا يملكون سوى الرجاء لعلنا والاحتمال إن. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 11:14. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 74 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

يقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.

يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.

قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً.

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم،

عظيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون

من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة

رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما.

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به

الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبك

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم مما تيسر من سورة النساء، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدت بصحبة الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية داود محمد، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. دائما نرجو لكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إخوة الإسلام والإيمان، ونواصل الآن الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا بدءا من الآية 36 بعد 100 من سورة النساء حتى الآية 16 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

ألم نستحوذ عليكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة

أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

تكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفّون

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.

ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألون

لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

سافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

أولئك أصحاب الجحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً،

الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

0: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي النساء والمائدة. في الواحدة والثلث إن شاء الله تعالى نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب بستان العارفين للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى في عام 676 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيري الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب الماتع في أسلوبه وعرضه، وهو كتاب يحتاج إليه المسلم في هذا الزمان الذي نحياه لما فيه من مواعظ بليغة وحكم رفيعة، ولما فيه من تزكية للنفوس وارتقاء بها من دركات الشهوات والملذات الحسية إلى إشراقات الروح العلوية. والمؤلف تحدث في مقدمة هذا الكتاب عن حكمة الابتلاءات في هذه الدنيا وجزاء الصبر على البلاء، فنذكر شيئا مما جاء في ذلك.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وموالاه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، أما بعد، تكلم الإمام النووي في مقدمة هذا الكتاب الماتع النافع عن الزهد وكيفية التعامل مع الدنيا، وأن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، وأنها دار ممر لا دار مقر. فالله جعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، والبلاء في هذه الحياة إنما من أجل العوض الذي ينتظرنا في الدار الآخرة. فالله جعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. الله يبتلي ليجزي، ويأخذ ليعطي، ويمنع ليمنح. ولو فقهنا عن الله حقيقة المنع صار المنع عين العطاء، فالمنع من الله إحسان، والعطاء من الخلق حرمان. فقط كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنع فمن يعطي إذا ما منعك.
1: موضوعات هذا الكتاب وقضاياه كثيرة ومتنوعة، ونلاحظ أن المؤلف بدأ أبواب هذا الكتاب بباب الإخلاص. فلماذا بدأ بالإخلاص، وماذا جاء في كلام المؤلف عن أهمية الإخلاص ومكانته ومنزلته في الدين؟
4: كان أول باب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع النافع بستان العارفين، وهو اسم على مسمى، أول باب عقده المؤلف في هذا الكتاب كان عن الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى نفس المنهج سار الإمام النووي أيضا في كتاب رياض الصالحين. وعلى عادة المؤلف في كتبه كلها أنه إذا تكلم عن أي موضوع فإنه يبدأه بآيات من الذكر الحكيم، ثم يثني بعد ذلك بكلام منيف وأحاديث شريفة لسيدنا محمد اللهم صل عليه، ثم يثلث بعد ذلك بآثار آثار في الرقائق مأثورة عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فصدر هذا الباب بقوله تعالى من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني ما في شيء في قلبه إلا الله ورسوله. والله يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول في تفسير قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني إيه التقوى؟ ابن عباس يقول معناها النية الصالحة. ومعنى هذا أن العبادات، كل العبادات، لا تصح إلا بالنية، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون في قلبك أحد ولا شيء ولا عرض ولا غرض إلا رضا الله، فإن الله تعالى لا يقبل الشركة في العمل. فتصحيح النية وإحكام العمل والإخلاص فيه، هذه هي أمارات القبول وعلامات الوصول لدى الله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه لا يقبل إلا الطيب، والطيب له شرطان، العمل الطيب له شرطان. الشرط الأول أن يتوافق مع مقررات ومخرجات الكتاب والسنة. الشرط الثاني ألا يقصد به غير الله عز وجل. ولهذا قال سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي.
1: طبعا هذا يؤكد خطورة الرياء في العمل وعدم الإخلاص لله تعالى. والمؤلف ذكر أحاديث كثيرة تبين خطورة الرياء.
4: سيدنا النبي اللهم صل عليه كان يحذر من الرياء أشد التحذير، لدرجة أنه كان يسميه بالشرك الأصغر، فهذا شرك. ولذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه يخبرنا أن الله عز وجل يقول في حديثه القدسي الجليل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فإن الرياء، والرياء معناه أن أقصد بالعمل غير الله، أن أقصد امتداح، أن الناس تمدحني أني متصدق، أني متعبد، أني شجاع في الحرب، أني مقاتل مغوار، أني لا يشق لي غبار في العمل الخيري، أني لا ليس مثلي أحد في خدمة الناس وفي قضاء مصالحهم. أبتغي بذلك وجه الناس لا وجه الله، رضا الناس لا رضا الله، امتداح الناس، لا أقصد بذلك الثواب الذي يدخره الله لي. ولذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني مرهونة بالنية، يعني كل عمل محبوس في نية، مرهون بنية، مرتبط بنية، قدره على قدر النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني الغرض أو العرض أو المصالح وليس المبادئ، فهجرته إلى ما هاجر إليه.
1: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب بستان العارفين للإمام يحيى بن شرف النووي في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيري، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورة قاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولدينا مزيد. صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش تلا علينا ما تيسر من سورة قاف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن الدين القيم مع الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وقد تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن تكريم الله عز وجل للإنسان، ثم عن سبل السعادة التي هيأها الله تبارك وتعالى له. واليوم نتحدث عن نقطة أخرى، وهي الدين والثبات في الشدائد. أهلا بفضلتك معنا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: كيف عامل القرآن الكريم الإنسان حال الشدائد؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. من ثمرات الدين في حياة الإنسان الثبات على الشدائد، فقد جعله القرآن الكريم مظهرا من مظاهر البر، فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وإن ذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: نعم.
2: إذن الإنسان المؤمن لا يتوقع أن تكون الحياة كلها وردية، أو الإنسان عموما لا يتوقع أن تكون الحياة كلها وردية. الحياة فيها تعب وراحة، فيها فرج وفيها ضيق، فيها شدة وفيها تخفيف. الحياة لا تمشي على وتيرة واحدة، وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل، ربما نعرض لها فيما بعد.
1: إذن الإنسان ما بين يسر وعسر، وفرح وحزن.
2: نعم.
1: وارتفاع وانخفاض.
2: نعم.
1: هذه هي طبيعة الحياة،
2: ولذلك يكون قمة الإيمان أن تصبر عند البلاء، أن تصبر عند الشدائد.
1: وسنجزي الشاكرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
2: وبشر الصابرين.
1: نعم.
2: إذن قمة الإيمان كما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة: أمؤمنون أنتم؟ فقال عمر: مؤمنون ورب الكعبة. قال: ما دليل إيمانكم؟ قال: نصبر عند الشدائد ونشكر في الرخاء،
1: نصبر على البلاء،
2: على البلاء ونشكر في الرخاء.
1: نعم.
2: إذن أنت تطير في الحياة بجناحين: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. بمفهوم المخالفة الذي يعرفه الأصوليون، نستطيع أن نقرر أن الملاحدة أشد الناس جزعا، وأن الملاحدة أسرعهم يأسا أمام شدائد الحياة، لأن المؤمن عندما تأتيه شدائد الحياة يقابل ذلك بالإيمان، يقابل ذلك بالصبر. أما الملحد عندما تأتيه، الذي لا يعرف الله ولا يعبد الله ولا يؤمن بوجود الإله العظيم، فإنه لا شيء يحصنه،
1: هل يتساوى،
2: لا شيء يحميه.
1: هل يتساوى مع هؤلاء الملاحدة أصحاب الفكر الظلامي الآن في مجتمعاتنا، الذين ينفرون الناس ويقولون إن هذه الأزمات ستقضي على الحياة، وأن الغلاء وأن ما نعانيه من ضيق في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إحنا نقول لهم إيه؟
2: لا نقول لهم إلا أننا يجب علينا أمرين: يجب علينا العمل، ويجب علينا الصبر.
1: ولا نسمح لهؤلاء،
2: ولا نسمح لهؤلاء، لأنه لن تبنى دولة إلا إذا اتحد أبناؤها وتحملوا الشدائد وصبروا حتى يروا ثمرة هذا الصبر.
1: نعم.
2: ولذلك لا نستعجل، يعني نحن في مرحلة بناء دولة، ليس شرطا أن ترى أنت الثمرة، لكن كن عندك الأمل أن يرى أولادك الثمرة، أن يعيش أولادك عيشة قيمة تليق بالإنسان.
1: وإن مع العسر يسر،
2: وإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، ولن يغلب عسر يسرين. فنحن هنا المؤمن يقابل الشدائد بالصبر ويقابل النعم بالشكر، غير المؤمن لا يعرف هذا فيعيش مرتبكا ويعيش في حيرة ويعيش في اضطراب. أما المؤمن فهو صبور على الشدائد،
1: نعم،
2: راض بما ينزل به من بلاء، لأنه وفق قدر معلوم، يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره وبحكمته الأزلية. وصدق الله إذ يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله.
1: لماذا يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم.
2: وفي الحديث: مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وأحب أن أختم بمقولة لأديب العربية الأكبر، يقول مصطفى صادق الرفعي، يقول: ما أشبه النكبة بالبيضة، تحسبها سجنا لما فيها ويتحوطه وتربيه وتعينه على تمامه.
1: اصبر لمر حوادث الدهر فلا تحمدن مغبة الصبر. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، ونواصل اللقاء مع الدين القيم في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ محمد بدر حسين تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس. وعن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، قال شعبة يعني في الظهر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زاغت الشمس. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أيام الشتاء، وما ندري لما مضى من النهار أكثر أو ما بقي. وعن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. قالها 3 مرات، قال: حتى رأينا فيء التلول، فصلى ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود صديق الميشاوي يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمود صديق الميشاوي تلا علينا ما تيسر من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام ريمان، في 5:05 تأتيكم الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة. موضوعنا في لقاء اليوم الهجرة النبوية ودورها في رسم معالم الحياة الطيبة المطمئنة. وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، ومعه من أسرة المذيعين زميل عماد عطية. وفي 8:05 ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد 1448 من الهجرة. في هذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين، ونستمع إلى كلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ويصحبنا من التخطيط الديني زميل علي مسعود السهيد. إخوة الإسلام والإيمان، وفي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من رحاب المسجد الكبير بتفهن الأشراف مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. تستمعون فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكلمة يلقيها فضيلة الدكتور محمود حسن من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ محمد عبد الهادي هذا الابتهال. 12:57 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر. يرفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار.

أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان شيخ نصر الدين طوبر. صلاة العصر يؤذن بها في 4:32. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ علي محمود يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما تيسر من سورة يوسف.
2: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام

تعقلون نحن نقص عليك أحسن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكتبت في مقدمتها تقول: أيها الإخوة المؤمنون، إن الاعتراف بالجميل خلق من الأخلاق الفاضلة التي تدل على سلامة القلب وطهارة النفس ونقاء السريرة، كما يدل على قيمة الوفاء بين الأفراد. لذلك حرص الإسلام على ترسيخ هذا الخلق في النفوس وغرسه في القلوب، لأنه يترتب عليه تقوية روابط الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. وحول هذه القيمة العظيمة، قيمة الاعتراف بالجميل، نطالع مقالا تحت عنوان شكر الناس من شكر الله بموقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن الاعتراف بالجميل وشكر أصحاب الفضل ليس مجرد سلوك اجتماعي راقي، بل هو خلق إسلامي أصيل. لذلك جاءت الشريعة تدعو إليه وتحذر من ضده، وهو الجحود وإنكار المعروف. وقد أمر الله تعالى بالشكر وجعله من أعظم العبادات، فقال سبحانه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقد علمنا المولى تبارك وتعالى الشكر على نعمه علينا، ومن تمام شكر الله تعالى أن يشكر الإنسان من أحسن إليه من الناس، لأن الله جعلهم أسبابا للخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن الأخلاق التي يحبها الله أن يعرف الإنسان لأهل الفضل فضلهم، وأن يذكر إحسانهم، وأن يدعو لهم، وألا ينكر معروفهم إذا تغيرت الأحوال أو وقعت الخلافات. فالاعتراف بالجميل خلق المؤمنين. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء والاعتراف بالجميل، فقد ظل يذكر فضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها، وكانت إذا ذكرت أثنى عليها وقال: إنها كانت وكانت. فقد حفظ لها مواقفها العظيمة حين آزرته وصدقته ووقفت إلى جواره في بداية الدعوة. ومن أروع صور الوفاء كذلك ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة، فلما وقع مصطح في حديث الإفك حلف أبو بكر أن يمنع عنه النفقة، فأنزل الله تعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعاد أبو بكر إلى الإنفاق على مصطح وقال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ومن المؤسف أن نرى في زماننا صورا كثيرة من جحود المعروف، فبعض الأبناء ينسون فضل والديهم عند أول خلاف، وبعض الناس يتنكرون لمن ساعدهم بعد أن تتحسن أحوالهم، وبعض الموظفين ينسون من علمهم أو أخذ بأيديهم في بداية الطريق، بل قد يتحول الإحسان عند بعض الناس إلى أمر مستحق لا يرون لصاحبه فضلا ولا يدا بيضاء. وهذا الجحود يقتل المودة بين الناس ويهدم جسور المحبة، ويجعل المحسن يتردد في الإحسان لأنه لا يرى تقديرا ولا وفاء. أما النفوس الكريمة فإنها تحفظ المعروف ولو بعد سنين طويلة، وتذكر أهل الفضل بخير، وتدعو لهم بظهر الغيب، ولا تنسى يدا امتدت إليها بالعون في يوم من الأيام. إن الاعتراف بالجميل والشكر لا يحتاج إلى مال ولا جهد، فقد يكون بكلمة صادقة أو دعوة مخلصة أو ثناء حسن أو رد معروف بمعروف أو حفظ للود والعهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فلنحفظ أيها الأحبة جميل الناس، ولنعترف بفضل أهل الفضل، ولنشكر من أحسن إلينا، فإن الكريم لا ينسى المعروف ولا ينسى الفضل إلا لئيم الطبع، أعاذنا الله من ذلك. فما أجمل أن يترك الإنسان بعده ذكرا حسنا في قلوب من حوله بالإحسان إليهم أو بشكر الفضل لهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخلق وصدق الوفاء وشكر نعمه وشكر عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: يا هادي العقل إلى ذاك.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:25. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم، فيرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 17 من سورة المائدة حتى الآية 76 من السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه،

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.

لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم

لك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

سابقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،

تعملونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام

0: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القير الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة المائدة. في الثالثة إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وكل وقت يقضيه الإنسان مع القرآن الكريم هو الوقت الفريد بالسعادة، المليء بالخير، المحاط بالعناية الإلهية والرعاية الربانية. وكثير من الناس أتاهم الله حظ الدنيا والآخرة ومنحهم السعادة فيهما عن طريق القرآن الكريم، فحفظوه وجودوه ورعوه حق الرعاية، واستمروا دائبين يخدمونه ويسعدون به، لأنه دائما يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ودائما أبنائي بناتي نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
2: عبد الرحمن السيد الأزهري، قرية أبو قليعي، مركز أرمنت، محافظة الأقصر.
1: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: عظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين، وأنت بفضل الله تعالى تمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليه.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما فيه طاعته ورضاه، وأن يغفر لنا ما فات، وأن يعصمنا فيما هو آت، وأن يرزقنا تقواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: الثانية وثلاث دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سور الأحقاف ومحمد والفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاصبر كما صبر أولو العزم.

لهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.

بسم الله الرحمن الرحيم. لم

0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم.
1: من صور الأحقاف ومحمد والبينة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله يا فندم.
2: في هذه الحلقة نتحدث عن الوفاء وأداء الأمانات من المعاني والقيم التي نتعلمها من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نريد أن نوضح هذا الأمر فضيلة الدكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العليم القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد النبي الأمي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة إثر مؤامرة الذين كفروا من الملأ المكي بدار الندوة وبحضور إبليس في صورة الشيخ النجدي، حيث كان القرار بالقتل الجماعي للنبي صلى الله عليه وسلم وعزم توزيع دمه بين القبائل عشائر قريش. فجاء الأمر الرباني بألا يبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلته في بيته، وهي لحظة رهيبة لا يفكر فيها عادة إلا في السلامة وأسباب النجاة. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يكلف علي بن أبي طالب ابن عمه بالمبيت في فراشه متدثرا بردائه في مغامرة لا يقدم عليها إلا المؤمنون المتوكلون على الله حق توكله، حيث اعتبر موقف علي أول فداء في الإسلام من نوعه. ثم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بأمر عجيب غريب في منطق دنيا الناس، ألا وهو أداء الأمانات ورد الودائع. لمن خططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أمعنوا في تعذيب واضطهاد أصحابه وذويه، ومن منع المهاجرين من أموالهم، حيث كان له صلى الله عليه وسلم أكثر من مبرر، كان له أكثر من مبرر أو مسوغ، يعني يحل له هذه الودائع وهذه الأمانات فيأخذها عن طيب نفس. ولكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الأمة دروسا في الوفاء، مع أن أهل مكة أمروا بقتله وحرضوا على ذلك وأمعنوا في اضطهاد أصحابه وفعلوا بأصحابه وبذويه ما فعلوا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفجعهم بأموالهم ولم يفجعهم في أماناتهم، بل أمر علي أن يرد إليهم الودائع والأمانات. لماذا؟ حتى نتعلم خلق الوفاء حتى مع أعداء الإسلام، حتى مع من يؤذيك لابد أن تكون وفيا. فالمسلم أمر أن يكون وفيا مع نفسه ومع الله ومع الناس جميعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هجرته يعني خلق الوفاء في أسمى معانيه، حتى هم يؤذون رسول الله ومع ذلك حضرة النبي يقابل هذا الإيذاء بالوفاء صلى الله عليه وسلم.
2: والسلام. نعم. فضيلة الدكتور، كيف نعلم أبناءنا معاني الوفاء بالعهد في كل أمر يقومون به؟ بداية، كيف يكونون أوفياء مع الله تعالى؟
3: الوفاء مع الله أن يلتزم الإنسان بما أمر الله وأن يجتنب ما نهى الله تعالى عنه. الوفاء مع الله أن يصون الإنسان نفسه وأن يحافظ على نفسه من معصية الله عز وجل ويكون دائما وأبدا مع الله عز وجل. ومن الوفاء مع الله أن تعلم أولادك الوفاء مع الله، تعودهم الصلاة، تعودهم ذكر الله، تعودهم طاعة الله، تعودهم الأخلاق الحميدة، ويكون هذا بالقدوة قبل القول. أيضا ينبغي للإنسان أن يربي أولاده على المحافظة على الوفاء مع الله عز وجل من صغرهم، بأن يجنبهم أكل الحرام، بأن يجنبهم الكذب، بأن يجنبهم سفاسف الأخلاق، وأن يعودهم مكارم الأخلاق كما أمرنا الدين الإسلامي الحنيف.
2: نعم، وكيف نربيهم على أن يكونوا أوفياء مع أنفسهم؟
3: لابد للإنسان إذا تربى من الصغر وكانت بينه وبين الله صلة قوية، لا شك أنه يحافظ على نفسه، ولا بد أن يصون نفسه، ولا بد أن يكون لبنة صلدة في هذا المجتمع، ويكون شابا يعني نشأ في طاعة الله. فالشاب الذي ينشأ في طاعة الله يظل على طاعة الله، فمن شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يتربى الإنسان على الصدق مع الله وعلى طاعة الله والوفاء مع الله. طب إذا الولد تربى من الصغر على الوفاء مع الله، وكان دائما وأبدا في طاعة وفي عبادة، يجتنب المعاصي ويبتعد المحرمات، لا يغش، لا يخون، لا يكذب، لا يأكل الحرام، لا يرتكب الفواحش، يعني دائما وأبدا مع الله،
2: نعم،
3: يحافظ على صلاته، وفجأة نراه وقد انحرف عن الطريق المستقيم،
2: تراجع،
3: نكس في طاعته، يعني تأخر في عبادته، نعم، قلت يعني ضعف إيمانه. هذا سرعان ما يعود إلى صوابه، ولا خوف عليه، الإنسان ما يخافش عليه. ليه؟
2: لأنه
3: من الصغر، نعم، نشأ على الطاعة وعلى العبادة، ولا شك أنه سيعود إليها ويرجع إلى الطاعة ويرجع إلى العبادة، ويكون شابا صالحا مؤمنا تقيا نقيا. من هنا يتعود الإنسان أن يكون وفيا مع الواحد الديان سبحانه وتعالى.
2: فضيلة الدكتور، كيف نحيي ذكرى الهجرة في نفوس أبنائنا؟
3: ذكرى الهجرة في نفوس أبنائنا نعلمهم أن الهجرة النبوية ليست حدثا عابرا، وإنما الهجرة النبوية هي يعني حدث غير مجرى التاريخ، وينبغي علينا أن نفتح كتابه لنأخذ منه العظات والعبر. فالهجرة النبوية مليئة بالدروس والعبر، ليست حدثا عابرا نحتفل به في كل عام، وإنما هو حدث يعني محور الارتكاز، ينبغي أن نهتدي بما فيه من دروس، ونتأسى بما فيه من عبر، وأن نعلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني من باب القصص ومن باب التسلية، وإنما نأخذ منها الدروس، ونأخذ منها العظات، ونأخذ منها العبر.
2: ما الأشياء التي ينبغي أو علينا أن نهجرها في زماننا الحالي؟
3: أشياء كثيرة، منها أكل الحرام، ثانيا أن يتخلق الإنسان بالخلق الحسن مع زوجته ومع أولاده في بيته. الطامة الكبرى التي يعني عمت بعض البيوت، ولا أقول جميع البيوت، أن الزوج يجلس أمام الموبايل، والزوجة الخرس الزوجي، والأولاد كل واحد في شأنه وما إلى ذلك. لا، ينبغي للمسلم أن يعود إلى زوجته وإلى أولاده، يعلمهم التعليم القرآني، يتدارس معهم، يتكلم معهم. عندما تتكلم مع ولدك هذه يعني تربية، عندما ينظر إليك الولد بس نظرة حانية هذه تربية، عندما يعني تنظر إلى زوجك نظرة حانية هذه طاعة لله عز وجل، وهذا يقرب بينكما. ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، وأن نحافظ على علاقاتنا مع الله، وأن نحافظ على علاقاتنا مع بعضنا، ولا سيما في بيوتاتنا. في البيوت لابد للإنسان أن يكون وفيا مع أهله، ومن الوفاء مع أهلك أن تربيهم على الطاعة، وأن تعودهم الطاعة، وأن تجنبهم المعصية، وأن تجنبهم سفاسف الأمور بالقدوة أولا قبل القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أنه نبي الأمة، ومع أنه يعني قائد الأمة، إلا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا في مهنة أهله، وفي مهنة أهله يساعد أهل بيته، يداعب الأطفال، يحمل الأطفال، يسلم على الصغير والكبير، يتعامل مع الناس جميعا معاملة هينة لينة طيبة. إن تخلقنا بهذه الأخلاق لا شك أننا سنسعد ونسر ونحيا حياة سعيدة هنية رضية ندية. وفقنا الله وإياكم لما فيه رضا.
2: اللهم أمين. كل الشكر لفضيلتكم فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة مما يتيسر من سورة يونس، يتلوها علينا القاري الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:55. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء، ولأسقامنا دواء، وفي قبورنا مؤنسا، ومن النار مخلصا، وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 77 من سورة المائدة حتى الآية 30 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

مثل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما،

فوائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

بأبدانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أي

ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمود خليل الحصري رتل علينا برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشعراء يتلوها علينا القارئ شيخ عبد العظيم زاهر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة: الآخر ليس خصما دائما. كيف نصيغ أدب الاختلاف في وعي الشباب ليكون التباين في الرأي إصراء للحقيقة لا ذريعة للقطيعة والصدام؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا. اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة يعني هناك نظرة خاطئة لدى بعض شبابنا تتمثل في أن الآخر يعد في معسكر الخصومة، ويعد في خندق التناقض والتضاد دائما. والحق يقال أن الإسلام الحنيف لم يقل بهذه الرؤية على الإطلاق، ولم يرى الآخر كخصم، ولم يرى الآخر كعدو، ولم يرى الآخر باعتباره يريد أن يقضي عليه فلا بد أن أعجل وأقضي عليه. الفكر المادي سواء كان ماركسي أو سواء كان رأسمالي هو الذي يسعى إلى هذه الحالة. الماركسيون أو الشيوعيون بشكل عام شعارهم: إن لم تكن شيوعيا فأنت رجعي، وأنت متخلف، وأنت يجب مقاومتك حتى تعتقد أو تقتنع بالشيوعية حتى لو عبر الإكراه. كذلك رأسمالية أو رأسماليون عندهم أنه إن لم تكن رأسمالي فأنت بالتالي شيوعي منحرف ملحد إلى آخره. هذا هو الفكر الذي يسود العالم الآن. لو جئنا إلى رحاب الإسلام، إلى عالم الإسلام الواسع، إلى عالم الإسلام الرحب، تكتشف نقطة غاية في الأهمية، أن الإسلام يطرح نفسه باعتباره دين البشرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبعث ورسول لكل الناس. أرسلناك للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين. نعم.
2: إذن العالمين جميعا، كل العالمين بالنسبة للدين الإسلامي هم على صلة قربة. من أين جاءت؟ جاءت من سببين: السبب الأول أنهم أخوة في الإنسانية، السبب الثاني أنهم مجال الدعوة ومجال نشر الإسلام. إذا اتخذته خصما، أو إذا جعلته عدوا، أو إذا جعلته نقيضا لك، فكيف تدعوه إلى خيرية الإسلام وإلى جماليات الإسلام وإلى عظمة الإسلام؟ عندما تصنفه عدوا بالنسبة لك فسيخافك وستجنبك وسينظر إليك نظرة المرتاب، فأيا ما كانت دعوتك مقنعة لن يلتزم بها ولن يستجيب لك. أما إن أشعرته بأنه في الإنسانية رباط كبير بينك وبينه، هذا الأمر يجعله قابل لأن يسمع دعوتك ولأن يسمع خطابك وإلى أن يفكر فيه، وهذا ما كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبادر قبيلة أبدا بالعداء، ولم يبادر شعب أبدا بالخصومة، بل كل الناس

0: عنده هم خلق لله تبارك وتعالى. لذلك ثابت عندنا في تراثنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة يهودي. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يدرك أن رسالته جاءت للنفس الإنسانية بما هي نفس إنسانية، أينما كانت وحيثما كانت، سواء بعيدة قريبة غريبة من واقعه أو من غير واقعه، هو جاء مبعوث صلى الله عليه وسلم لكل هؤلاء. من هنا يرفض الإسلام بشكل واضح وصريح أن الآخر يكون دائما في محل الخصومة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولاحظ أن البر والقسط هنا أعظم درجتين من درجات الفضائل الرقية. أوصل الإسلام كل مسلم أن يتعامل بهما مع غير المسلم الذي لم يسبب له مشكلة لا في دينه ولا في وطنه.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من قصار الصور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قصار الصور تلا علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال أبو بكر: بلى. قال عمر: فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فطابت نفس عمر.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: الرابعة إلى عشر دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، هذه باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن زياد بن أبي زياد مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: انصرفت من الظهر أنا وعمر حين صلاها هشام بن إسماعيل بالناس إذ كان على المدينة إلى عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة نعوده في شكوى له، قال: فما قعدنا ما سألنا عنه إلا قيامة. قال: ثم انصرفنا فدخلنا على أنس بن مالك في داره وهي إلى جنب دار أبي طلحة. قال: فلما قعدنا أتته الجارية فقالت: الصلاة يا أبا حمزة. قال: قلنا: أي الصلاة رحمك الله؟ قال: العصر. قال: فقلنا: إنما صلينا الظهر الآن. قال: فقال: إنكم تركتم الصلاة حتى نسيتموها، أو قال: نسيتموها حتى تركتموها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد أصبعيه السبابة والوسطى. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. وفي رواية: من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وطر أهله وماله. وعن أبي مليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال بكير بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وعن نوفل بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل من سورتي العنكبوت والروم. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور المحمدي عبد الرحمن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، بعد قليل سوف ننصت بمشيئة الله خاشعين إلى آيات بينات من سورتي العنكبوت والروم، وهما سورتان مكيتان. تبدأ الآيات في سورة العنكبوت بأمر المسلمين ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم فبدلوا في كتابهم وانحرفوا إلى الشرك. وعلى أهل الكتاب أن يعلنوا إيمانهم بالدعوات كلها وبالكتب جميعها، فهي حق من عند الله مصدق لما معهم. ثم تتحدث الآيات عن إيمان بعض أهل الكتاب بهذا القرآن على حين يكفر به المشركون الذي أنزل الله الكتاب على نبيهم، غير مقدرين لهذه المنة الضخمة ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب على رسول يخاطبهم به ويحدثهم بكلام الله ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطه بيمينه، فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه. ثم تحذر الآيات استعجال المشركين بعذاب الله وتهددهم بمجيئه بغتة، وتصور لهم قربه منهم وإحاطة جهنم بهم وحالهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم تشير الآيات إلى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة والإيذاء في مكة، الآيات تحضهم على الهجرة بدينهم إلى الله ليعبدوه، فالموت حتم في كل مكان، فلا داعي أن يحسبوا حسابه وهم لا يعلمون أسبابه، وإلى الله المرجع والمآب. ومع هذا فإنه لا يدعوهم إلى هذا الإيواء وحدهم، فإذا فارقوا وطنا فلهم في الأرض عنه سعة، وإذا فارقوا بيوتا فلهم في الجنة منها عوض. فكم من دابة لا تحمل رزقها ولا تجمع ولا تهتم به، ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعا، وكذلك يرزق الناس. ثم تنتقل الآيات من هذا إلى التعجب من حال أولئك المشركين وهم يتخبطون في تصوراتهم، فيقرون أن الله سبحانه وتعالى قام بخلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وتنزيل الماء من السماء وإحياء الأرض الموات، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده مخلصين له الدين، ثم هم بعد ذلك يشركون بالله ويكفرون بكتابه ويؤذون رسوله ويفتنون المؤمنين به. ثم تذكر الآيات المشركين بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه، والناس من حولهم في خوف وقلق، وهم يفترون على الله الكذب ويشركون به آلهة مفترى، ويعدهم على هذا جهنم وفيها مثوى للكافرين. وتختم الصورة بوعد من الله أكيد بهداية المجاهدين في الله يريدون أن يخلصوا إليه مجتازين العوائق والفتن والمشاق وطول الطريق وكثرة المعوقين. ثم تبدأ الآيات في سورة الروم، هذه الآيات نزلت بمناسبة معينة، ذلك حين غلبت الفرس الروم في معركة تمت في حوض البحر الميت، وحوض البحر الميت أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا كما قال القرآن في أدنى الأرض. وأخبرت الآيات بأن الروم سوف يغلبون الفرس في بضع سنين، وكان المشركون يحبون ظهور الفرس والمسلمون يحبون ظهور الروم لأنهم أهل كتاب، فنزلت الآيات تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم، ففرح لها المؤمنون الذين يودون انتصار ملة الإيمان من كل دين. هذا وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القارئ شيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا ما تيسر من سورتي العنكبوت والروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 5:05 إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، وموضوع لقاء اليوم الهجرة النبوية ودورها في رسم معالم الحياة الطيبة المطمئنة. معكم فيها من أسرة المذيعين زميل عماد عطية. وفي 8:05 إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد 1448 من الهجرة. تستمعون في هذا اللقاء إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين، كما تستمعون إلى كلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. ومعكم في هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ويصحبنا من التخطيط الديني زميل علي مسعود السهيت. إخوة الإسلام والإيمان، أما أمسية الليلة وموعدها في 10:15 فهي مسجلة من المسجد الكبير بتفهن الأشراف مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتستمعون فيها إلى تلاوة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكلمة يلقيها فضيلة الدكتور محمود حسن من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل مسعد الجوهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل شيخ محمد عبد السلام صابر هذا الابتهال. 4:32 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ سيد النقشبندي يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدعوة.

0: واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الإنسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الإنسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على نشر التفاؤل في الأمة؟
1: أولاً، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، يعني يحب التفاؤل، الكلام الذي يحمل التفاؤل، وكان يكره التشاؤم، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم وهو الطيرة، فقال لا طيرة، يعني لا تشاؤم. وهذا يعطي طاقة إيجابية لكل إنسان، حتى لو رأى شيئا لا يعجبه فليتفاءل بوعد الله عز وجل وبأن هذا الشيء سيعقبه الله بالخير الكثير. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه كان رحمة للأمة جميعا بالفعل وبالقول، ومن ضمن الأقوال التي مثلت هذا الأمر العظيم ما ورد عن السيدة عائشة أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. وهكذا بهذه الرحمة لهذه الأمة كان ينشر التفاؤل. فإذا عصيت الله فارجع وتب، واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك.
2: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 47 و48 بعد 200 من سورة البقرة، وهاتان الآيتان تحكي لنا قصة قوم من بني إسرائيل طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليقودهم في الحرب، فلما اصطفى المولى سبحانه وتعالى عليهم طالوت اعترضوا عليه، فأراهم الله آية تدل على صدق نبيهم فيما أخبرهم به، وهذه الآيات امتداد لهذه القصة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما زال حديثنا مستمرا عن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا لكي نجاهد ونقاتل في سبيل الله. وبين لنا القرآن الكريم في الآية السابقة أنهم عندما كتب عليهم الجهاد أو القتال أعرضوا ونكصوا على أعقابهم وعصوا نبيهم إلا عددا قليلا منهم. وفي هذه الآية يبين لنا القرآن الكريم ما أخبرهم به نبيهم ليحملهم على الطاعة والامتثال، فقال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي قال لهم نبيهم بعد أن أوحى الله تعالى إليه بما أوحى إن الله تعالى وهو العليم الخبير بأحوال عباده قد بعث لكم ومن أجل مصلحتكم بعث لكم طالوت ليكون ملكا عليكم وقائدا لكم في قتالكم لأعدائكم، فأطيعوه واتبعوا ما يأمركم به. وطالوت اسم أعجمي، قيل هو المسمى في التوراة باسم شاول، وقيل إن هذا الاسم لقب له من الطول كملكوت من الملك، لأن طالوت كان طويلا جسيما. ولقد كان الذي يقتضيه العقل أن يطيعوا أمر نبيهم، ولكنهم لجوا في جدالهم وطغيانهم وقالوا لنبيهم معترضين على من اختاره الله قائدا لهم: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ولفظ أنى هنا أداة استفهام بمعنى كيف، والاستفهام هنا للتعجيب من جعل طالوت ملكا عليهم، أي قالوا لنبيهم منكرين ومتعجبين من اختيار طالوت ملكا عليهم: كيف يكون له الملك علينا والحال أننا أحق بالملك منه لأننا أشرف منه نسبا، إذ منا من هو من نسل الملوك، أما طالوت فليس من نسلهم، وفضلا عن ذلك فهو لا يملك من المال ما يملكه بعضنا، فكيف يكون هذا الشخص ملكا علينا؟ فأنت تراهم لانعدام المقاييس الصحيحة عندهم ظنوا أن المؤهلات الحقيقية لاستحقاق الملك والقيادة إنما تكون بالنسب وبكثرة المال. أما الكفاءة العقلية والقوة البدنية والقدرة الشخصية فلا قيمة لها عندهم لانطماس بصيرتهم وسوء تفكيرهم. قال بعض العلماء: وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت مخصوصة بسبط معين من أسباط بني إسرائيل، وهو سبط لاوي ابن يعقوب، وسبط المملكة بسبط يهوذا، ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين، بل كان من أولاد بنيامين. ثم حكى القرآن ما رد به نبيهم عليهم فقال: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، أي قال لهم نبيهم مدللا على حقية طالوت بالقيادة: إن الله تعالى اصطفى اصطفاه عليكم، أي اختاره وفضله عليكم، واختياره يجب أن يقابل بالإذعان والتسليم. وثانيا، وزاده بسطة في العلم، أي أن الله تعالى منحه سعة في العلم والمعرفة والعقل والإحكام. وثالثا، وزاده بسطة في الجسم بأن أعطاه جسما قويا ضخما مهيبا. وهذه الصفات ما وجدت في شخص إلا وكان أهلا للقيادة والريادة. وفضلا عن كل ذلك، فمالك الملك هو الذي اختاره، فكيف تعترضون يا من تدعون أنكم تريدون القتال في سبيل الله؟ لذا نراه سبحانه يضيف الملك الحقيقي إليه فيقول: والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. ثم حكى القرآن الكريم أن نبيه لم يكتف بهذه الدلائل الدالة على صلاحية طالوت للقيادة، وإنما ساق لهم بعد ذلك من العلامات التي تشهد بحقيته لهذا المنصب ما يثبت قلوبهم ويزيل شكهم ويشرح نفوسهم، فقال: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. والمراد بالتابوت هنا صندوق التوراة، وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم ويتقدمون به أمام الجيش، فيكون ذلك سببا لنصرهم، وكان عهدهم به قد طال. فذكرهم الله تعالى بمآثره ترغيبا فيه وحملا على الانقياد لطالوت. والسكينة من السكون، وهو ثبوت الشيء بعد التحرك. والمعنى: وقال لهم نبيهم ليقنعهم بأن طالوت جدير بالملك، إن آية ملكه، أي إن علامة ملكه، وأنه من الله تعالى أن يأتيكم التابوت، أي أن يرد عليكم التابوت الذي سلب منكم، فيه سكينة من ربكم، أي وفي إتيانه سكون لنفوسكم وطمأنينة لها، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي ومع التابوت بقية من آثار تعتزون بها وترون فيها صلة بين ماضيكم وحاضركم، تحمله الملائكة، أي وهذا التابوت تحمله الملائكة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في ذلك الذي أتاكم به طالوت لآية عظيمة وعلامة ظاهرة تدل على حقية طالوت بالملك والقيادة إن كنتم مؤمنين بآيات الله. وبذلك نرى أن القرآن الكريم قد حكى لنا أن هؤلاء القوم من بني إسرائيل قد جاءهم نبيهم بأنصع الحجج وأوضح الأدلة وأثبت البراهين التي تؤيده فيما يدعوهم إليه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله الذي جعل في الهجرة مخرجا وفرجا، وصلاة وسلاما على نبينا محمد الذي رسم لنا بمسيرته معالم الهدى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وفترة مفتوحة من برنامجكم الإسلام والحياة. إخوة الإيمان، حينما تضيق بالمرء السبل وتبحث النفوس عن فضاء أرحب يملأه الأمن وتظلله السكينة، تأتي الهجرة النبوية مشرفة لتكون المنارة التي تبدد ظلمات الحيرة. لم تكن الهجرة مجرد رحلة بين مكة والمدينة، بل كانت تخطيطا إلهيا وبناء نبويا لمعالم الحياة الطيبة المطمئنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين. فكيف أسست الهجرة لمجتمع تسوده الطمأنينة، وكيف نعيش معاني الهجرة في واقعنا المعاصر لنحقق سكينة النفس وصلاح المجتمع؟ هذا ما نناقشه اليوم مع ضيفنا الكريم، وموضوعنا هو الهجرة النبوية ودورها في رسم معالم الحياة الطيبة المطمئنة. ونسعد بالترحيب بضيفنا فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: رحب الله بكم، أهلا وسهلا. يا مرحبا دكتور عماد، أهلا وسهلا.
0: كل عام وفضيلتكم بخير والأمة الإسلامية بخير وسعادة،
1: ومعليك بألف خير وصحة وسلامة، اللهم أمين.
0: أخوة الإيمان، معكم من أسرة الإعداد الزميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، ومن الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، والإشراف العام للإذاعي إسماعيل دويدار. وأسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من أسرة المذيعين عماد عطية.

0: أهلا بكم مجددا إخوة الإيمان، ونجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عصام الروبي. أهلا بكم.
1: أهلا بحضرتك.
0: موضوعنا اليوم نتناوله من خلال محاور أربعة. المحور الأول هو مفهوم الحياة الطيبة المطمئنة في ظلال الهجرة النبوية. أما المحور الثاني فيركز على الركائز العلمية لبناء المجتمع المطمئن. المحور الثالث هو التخطيط والأخذ بالأسباب كطريق للاستقرار. أما المحور الرابع فهو الأبعاد النفسية والتربوية للهجرة في واقعنا المعاصر. فضيلة الدكتور، نستلهم من خلال مفهوم الحياة الطيبة في ظلال الهجرة، وهذا هو المحور الأول، نستلهم من الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكيف جسدت الهجرة هذا المفهوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستلهم من قوله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية القرآنية واضحة كالآتي: أولا، الحياة الكريمة الطيبة تقوم على الكلام الطيب، تقوم على النية الكريمة الطيبة، تقوم على العمل الصالح، تقوم على كل ما يرضي الله. يعني إذا أردنا أن نكون مثلا كما يلي: قول كريم طيب مع عمل صالح مع نية كريمة مع عبادات تقربنا من الله سبحانه وتعالى، كل هذا يوصلنا إلى الحياة الكريمة الطيبة. إذن قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه الآية يستوي فيها الذكور والإناث، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالإيمان وحده ليس كافيا.
0: نعم.
1: والعمل الصالح بدون إيمان لا ينفع صاحبه، بل لابد من اقتران الإيمان بالعمل الصالح.
0: نعم.
1: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. الحياة الكريمة الطيبة تبدأ أولا بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم تبدأ بالكلام الجميل الطيب.
0: نعم.
1: كما قال الله: وقولوا للناس حسنا. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون.
0: نعم.
1: معنى الآية الكريمة أن الرجل الطيب هو الذي يحمل في قلبه نية طيبة، وهو الذي يتكلم بالكلام الجميل الطيب.
0: نعم.
1: وهو الذي يعمل أعمالا صالحة طيبة، وهو الذي يسعى سعيا كريما طيبا، وهو الذي يكتسب المال الحلال الطيب.
0: نعم.
1: فبالتالي الطيبات من النيات والأقوال والأعمال والفعال والسعي والأرزاق للطيبين من الناس.
0: نعم.
1: والطيبون من الناس دوما وأبدا نراهم موفقين لكريم الطيبات من الأقوال والأعمال والنيات، بينما الخبائث كما قال الله: والخبيثات للخبيثين، يعني النية الخبيثة لا تصدر إلا من قلب خبيث، والعمل الخبيث لا يفعله إلا إنسان خبيث، والسعي الخبيث لا يسعى إليه إلا إنسان خبيث.
0: نعم.
1: والرزق المحرم أو المال المحرم لا يسلكه إلا أبناء الحرام.
0: نعم.
1: ولذلك ختم الله تعالى الآية بما يناسب مفتتحها حينما قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. إذن الآية لها علاقة بالكلام.
0: نعم.
1: وليس لها علاقة بالزواج كما يتوهم بعض من الناس، يظنون أن الرجل أو أن الشاب الكريم الطيب يرزقه الله بفتاة كريمة طيبة مثله. هذا فهم خاطئ
0: وقاصر، يعني كله يعني يفهم هذه الآية في هذا
1: خطأ.
0: السياق
1: خطأ.
0: نعم.
1: بالعكس، من الممكن أن نرى شابا خلوقا مهذبا محترما ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بفتاة تكفر عنه سيئات الدنيا والآخرة في موزين حسناتي، أو النقيض من ذلك.
0: نعم.
1: ترى فتاة مهذبة محترمة من أبوين كريمين تبتلى.
0: نعم.
1: شوف، تبتلى بزوج سلمنا الله وإياك، غاية في المراوغة والكذب والنفاق، وبالتالي يسومها سوء العذاب. فالمسألة ليس لها علاقة لا بالزواج ولا بالتزويج، وإنما المسألة لها علاقة هنا بالنيات والأقوال والأعمال والفعال. ولذلك نقول إن الإنسان المتمدن أو إن الإنسان المتحضر عنوان رقيه وتمدنه وتحضره عفة اللسان، أن يكون عفيف اللسان. وعفة اللسان هي دليل على الحياة الكريمة الطيبة.
0: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى نعم هذا سمته، وهذا يعني ما رغب إليه الناس والمسلمون في كل مكان وزمان.
1: نعم، ولذلك سبحان الله نرى مثلا الأرزاق الكريمة الطيبة المكتسبة من مصادرها الأصيلة المشروعة.
0: نعم.
1: يسعى من يسعى إليها الطيبون.
0: صحيح.
1: بينما الطرق المحرمة أو الأساليب غير المشروعة يسلكها من ابتغوا إلى الحرام سبيلا.
0: نعم.
1: لذلك نقول هكذا الحياة الكريمة الطيبة تكمن في هذه المعادلة.
0: نعم.
1: طابت أقوالهم وطابت نياتهم وطابت أعمالهم وطابت فعالهم، فطابت حياتهم وطابت أيامهم ولياليهم، ومن طابت حياته طاب مماته، ومن طاب مماته طاب لقاؤه بربه. ولذلك قرن الله في الآية بين طيبات الدنيا والآخرة حينما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة.
0: نعم، وهنا جسدت الهجرة هذا المفهوم لأنهم هاجروا إلى طيبات المدينة.
1: نعم.
0: من الضيق إلى السعة، كيف تحول المسلمون الأول الرعيل الأول من حالة الخوف والاضطهاد في مكة المكرمة
1: إلى حالة الأمن
0: إلى حالة والاستقرار، والاستقرار في
1: نعم.
0: المدينة المنورة؟
1: بالضبط، الهجرة لم تكن مجرد انتقال من دار إلى دار.
0: نعم.
1: أو من حياة إلى حياة أو من مكان إلى مكان، بل كانت انتقالا من الضعف إلى القوة.
0: نعم.
1: من الفتنة إلى التمكين، من الذل إلى العز، من التبعية إلى القيادة والريادة.
0: نعم.
1: من المحلية إلى العالمية.
0: صحيح.
1: فالهجرة نقلت الإسلام من دائرة المحلية ففتحت له آفاقا جديدة نحو العالمية، لأن الإسلام دين عالمي شمل الزمان كله طولا وعرضا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك الهجرة نقلت الإسلام من كل هذا إلى ما هو أفضل.
0: نعم، كان المسلمون يعبدون الله يعني في خوف وفي اضطراب وفي قلق، وكان هناك أذى.
1: نعم.
0: إلى ذهبوا إلى المدينة حيث
1: إلى الأمان
0: والاستقرار،
1: السلام والسلم والطمأنينة.
0: نعم.
1: والسكينة.
0: نعم.
1: والمؤاخاة.
0: نعم.
1: ونقلتهم من الخوف إلى الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
0: نعم.
1: ونقلت الإسلام من الضيق إلى السعة.
0: نعم.
1: وهذا واضح من خلال قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله.
0: نعم.
1: ومعنى الآية الكريمة أيها الناس لو أنكم تخاذلتم عن نصرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لن يخذله أبدا، بل إن الله تعالى ناصره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سبق نصره في مقدور علم الله. ولذلك قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله، فالفاعلية هنا دكتور عماد.
0: نعم.
1: أظهر الله تعالى الفاعلية بالذات العلية، لم يقل إنا نصرناه على غرار قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو على غرار قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، لا، بل أظهر الله الفاعلية بالذات العلية حينما قال فقد نصره الله.
0: نعم.
1: وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الهيمنة، يدل على أن الله سبحانه وتعالى لديه القدرة المقتدرة وأنه.
0: نعم.
1: صاحب طلاقة القدرة، فقد نصره الله، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بنصرة الله له، محروس بحراسة الله تعالى.
0: نعم.
1: له، هو في معية الله، وهذا ما يؤكده قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
0: نعم. نعم.
1: ومن خلال قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإذا معنى هذه الآيات أن الله عز وجل نقل الإسلام من التبعية، نقله إلى ماذا؟ نقله إلى السيادة والقيادة، ونقله إلى العز، ونقله إلى مواطن القوة. وهذا واضح، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، وهكذا كل هذا يدل على تأييد من الله.
0: هنا دكتور الآية اللي فضلتك تفضلت بذكرها، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكانت هذه السكينة في قلب المحنة نزلها الله سبحانه وتعالى على قلب النبي ثم نقلها إلى قلب صاحبه. كيف تكون معية الله هي أصل طمأنينة؟
1: نعم، سؤال وجيه جدا ومثقل عظيم. فعلا من ثمرات المعية السكينة.
0: نعم،
1: فالسكينة ثمرة من ثمرات المعية. ولعل القرآن الكريم حدثنا أن المعية هنا لم تكن لرسول الله وحده،
0: نعم،
1: بل كانت لرسول الله ولصاحبه معا في آن واحد. إذ يقول لصاحبه، من القائل؟ رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: يقول لمن؟ لصاحبه الأوفى الصديق،
0: نعم،
1: عتيق الله تعالى من النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذ يقول لصاحبه،
0: يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر
1: أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال لا، ما ظنك يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ولذا نقول، نعود إلى الآية مرة ثانية،
0: نعم،
1: إذ يقول لصاحبه، لم يقل إذ يقول لصديقه أو لرفيقه،
0: نعم،
1: وإنما قال لصاحبه. فالصحبة هنا اختيار وانتقاء واصطفاء. ولذلك عبر الله تعالى عن ديمومة العشرة،
0: نعم،
1: وعن ديمومة المودة بين هذين القلبين الطيبين، وبين هذه المودة التي جمع الله تعالى بها قلبي الزوجين، حينما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل الله الزوجة صاحبة لزوجها،
0: نعم،
1: صاحبة، ولم يجعلها رفيقة ولا صديقة،
0: نعم،
1: ولا جريسة ولا مؤنسة له، وإنما جعلها ربنا سبحانه وتعالى صاحبة له في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب بالجنب
0: والجار الجنوب
1: والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب، هنا معناه الزوجة،
0: نعم.
1: تخيل، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لم يقل له لا تخف. هنالك فرق بين قول الله لا تحزن وبين قولنا لا تخف.
0: نعم،
1: الحزن يكون على أمر متوقع أو على أمر حاضر وقع بالفعل،
0: نعم،
1: بينما الخوف يكون من أمر مستقبل، يعني لما يستقبل من الزمان. إن الله معنا، يعني كلانا في معية الله،
0: الله،
1: ومن كان في معية الله فلا يخف، ومن كان في معية الله فلا يحزن. ثم حدثتنا الآية الكريمة عن خمس ثمرات للمعية. واحد، فأنزل الله سكينته عليه. اثنان، وأيده بجنود لم تروها. ثالثا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. رابعا، وكلمة الله هي العليا.
0: نعم.
1: خامسا، والله عزيز حكيم. وهنا لنا وقفة مع السكينة،
0: الله،
1: مع هذا السؤال الذي طرحته، فكل ما ذكرتهما هو إلا مقدمة،
0: نعم،
1: لموضوع السكينة. إيه هي السكينة؟
0: نعم، الطمأنينة.
1: السكينة معناها الطمأنينة، معناها الراحة، نعم، النفسية، معناها، نعم، راحة البال. السكينة هي منحة ربانية يقذفها الله تعالى في قلوب من؟ في قلوب أنبيائه ورسله، في قلوب الصالحين من عباده الطيبين الذين طابت أقوالهم وأعمالهم وفعالهم، في قلوب الأولياء الأصفياء الأنقياء، في قلوب الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في قلوب من خصهم الله بمعيته الخاصة،
0: نعم،
1: وليس بالمعية العامة. هنالك فارق بين المعية العامة التي بمعنى العلم والإحاطة، وبين المعية الخاصة التي بمعنى الحفظ والرعاية والصيانة والوقاية والحراسة. مرة ثانية،
0: نعم،
1: المعية العامة هي معية الله مع الخلق كافة،
0: نعم،
1: معية الله مع الإنسان والحيوان والنبات والجماد. معية الله العامة معناها العلم، معناها الإدراك، معناها الإحاطة، وهي التي قال الله عنها في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم؟ ما رأيك في هذا الجمال يا دكتور عماد؟ ما رأيك حينما تقرأ هذه الآية حتى دون أن تكمل معناها: ألم تعلم أن الله يعلم؟ ما رأيك لو قلت لك: ألم تعلم أن الله يرى؟ طب ما رأيك لو قلت لك: ألم ترى أن الله يعلم في القرآن الكريم؟ انظر إلى معية الله التي بمعنى العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه هي المعية العامة. فمن الذي خلق العبادة؟ من الذي يرزقهم؟ من الذي يدبر أمرهم جميعا، مؤمنهم وكافرهم؟ من؟ الكريم سبحانه وتعالى. فهذه معية عامة. المعية الخاصة هي معية الله بمعنى الحفظ، بمعنى الصيانة، بمعنى الرعاية، بمعنى الوقاية، بمعنى الحراسة. وهذه معية الله كما قالها ربنا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي المعية التي يعني امتن الله تعالى بها على الصابرين حينما قال: إن الله مع الصابرين. وهي المعية التي قال الله عنها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. هي معية الله مع المتقين، ومعية الله مع الصابرين، ومعية الله مع المحسنين، ومعية الله مع أنبيائه ورسوله ومع عباده الصالحين. كهذه المعية التي كانت من الله لرسول الله في الغار، وكهذه المعية التي كانت لصاحبه التقي الولي الأنقى رضي الله عنه وأرضاه: لا تحزن إن الله معنا. فكان من ثمرات المعية واحد: فأنزل الله سكينته عليه. السكينة وردت في القرآن الكريم سبحان الله مفردة، ووردت مضافة إلى الله عز وجل. السكينة المفردة بمعنى الطمأنينة، بمعنى راحة البال، وهي التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى حينما قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يا لها من معان عظيمة. إنها السكينة التي قذفها ربنا في قلب النبي ومع الصحب والآل في صلح الحديبية، حينما ترضى ربنا سبحانه وتعالى عن أهل هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان العميق ومن الصدق واليقين، فأنزل السكينة عليهم منحة من الله وهبة من الله وعطية من الله من عطاياه المديدة، تمام، وأثابهم فتحا قريبا. هذا أولا. وكذلك هذه السكينة التي قذفها ربنا سبحانه وتعالى في قلب النبي الكريم وأيضا ومعه المؤمنون، تخيل متى كانت؟ في يوم حنين. اقرأ قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
0: إذا أعجبتكم كثرتكم،
1: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فهذه السكينة التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، فجعلته يقف على قدمين راسختين ثابتتين ليقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطالب، هذا رسول الله. وكذلك هذه السكينة التي قذفها ربنا في قلوب الصحب والآل حينما قام العباس بن عبد المطالب وجمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد النبي القرى على هوازن وثقيف، فحقق الله تعالى لهم نصرا عزيزا مؤزرا. الموضع الثالث: السكينة التي كانت في الغار، وهي التي قال الله عنها هنا: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وبالمناسبة من باب الأمانة العلمية، قوله تعالى: وأيده بجنود لم تروها، بجنود لم تروها، لم تروها، هذا ينفي هذه الرواية التي يتناقلها الناس، مسألة الحمامة ومسألة
0: العنكبوت
1: العنكبوت
0: نعم.
1: وما كان على الغار، هذا كلام لا
0: نعم.
1: يلتفت إليه أبدا،
0: بجنود لم تروها،
1: لأن الله تعالى قال لم تروها.
0: أو ربما هناك جنود آخرين يعني.
1: هنالك
0: الملائكة، نعم.
1: لكن
0: نعم.
1: الله عز وجل نفى الرؤية عن كل الجنود،
0: نعم. نعم.
1: فهؤلاء الذين يقولون بأن الحمامة أو أن الحمامتين باضتا على الغار، هذا الكلام الآية القرآنية من خلال المعنى الصحيح وحسن الفهم للآية ينفي هذه الرواية، وهي بالمناسبة لم تصح لا سندا ولا متنا،
0: ليس لها سند. حتى الله سبحانه وتعالى في الفتح قال وينصرك الله نصرا عزيزا، هو
1: نعم.
0: الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين،
1: هذه السكينة المفردة
0: إيمانا
1: مع إيمانهم، هو الذي أنزل السكينة. ولذلك قلت هنالك
0: نعم.
1: يعني ثلاثة مواضع
0: نعم.
1: جاءت السكينة
0: صح.
1: للنبي صح. هنا هذه السكينة المفردة التي قلتها في البداية،
0: نعم.
1: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
0: ليزدادوا
1: إيمانا
0: نعم.
1: مع إيمانهم
0: نعم.
1: وإذا أردنا دكتور عماد أن نفهم معنى السكينة، فنقول بأن معنى السكينة هنا يتحقق مع الآية الثانية في سورة محمد
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الصلاة والسلام،
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد
0: هو
1: الحق من ربهم
0: كفر
1: عنهم سيئاتهم
0: وأصلح
1: بالهم. إذن معنى ذلك صلاح البال هنا معنى السكينة،
0: نعم. الله.
1: صلاح البال هنا
0: نعم.
1: بمعنى السكينة
0: نعم.
1: لكن اعلم
0: نعم.
1: أن السكينة وأن صلاح البال لا يصل إليها إنسان مذنب
0: نعم.
1: أو إنسان معه خطايا ومعه سيئات،
0: صحيح.
1: لأن الله تعالى قال أولا كفر عنهم سيئاتهم،
0: نعم.
1: إذن أصبحوا أنقياء، أصبحوا أصفياء،
0: نعم.
1: ليس معهم سيئات، فرزقهم الله تعالى راحة البال،
0: نعم.
1: لكن مثلا هل يصل إلى السكينة إنسان زان؟ لا يمكن،
0: نعم.
1: هل يصل إلى السكينة إنسان آكل الحرام؟ لا يمكن. هل يصل إليها إنسان يتعدى حدود الله؟ لا يمكن. بل يصل إليها هذا المؤمن الذي قال الله عنه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
0: الله. لذلك كان هناك عطاء الربوبية
1: نعم.
0: وهو لجميع الخلق الذي يأخذ بالأسباب ويجتهد
1: نعم.
0: وهناك العطاء الخاص وهو عطاء الألوهية الذي رضي بالله إلها فله هذا العطاء الخاص من
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: ننتقل إلى المحور الثاني وهو معالم أو المحور الثاني وهو معالم بناء المجتمع المطمئن، التطبيق العملي في المدينة، والمعلم الأول وهو المسجد ودور المسجد كمركز روحي واجتماعي يحقق الطمأنينة والترابط بين أفراد المجتمع.
1: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، ولما خطت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، بدأ صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد.
0: نعم.
1: والمسجد أقامه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قباء.
0: نعم.
1: ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء وهي بالقرب من المدينة، مكث فيها قيل 3 أيام وقيل 4 أيام بلياليهن.
0: نعم.
1: وفعل صلى الله عليه وسلم أول فعل حينما بنى المسجد، تخيل تخيل، بنى الرسول صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام بني في قباء قبل أن يخط النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه إلى المدينة.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك تم بناء المسجد الشريف، مسجده عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: هذا إن دل على ماذا؟ يدل على أن الدعامة الأولى لإرساء المدنية الصادقة يكمن في المسجد، يدل على أن شريعة الإسلام وأن عبادة الإسلام لها تعلق وثيق بالمسجد، يدل على أن المسجد الذي أسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى يظل هو الراية التي ترفع روحه على أمة الإسلام.
0: نعم.
1: من المسجد خرجت، الله أكبر على هذه الكلمة التي سأقولها، من مسجده صلى الله عليه وسلم خرجت 12 رسالة إلى ملوك الدنيا كلها إذانا بعالمية رسالة الإسلام.
0: نعم.
1: من المسجد خرجت رسالة ممهورة بخاتم النبوة من محمد رسول الله ومختومة بخاتم النبوة إلى كسرى ملك الفرس، إلى قيصر ملك الروم،
0: نعم.
1: إلى النجاشي ملك الحبشة، إلى المقوقس عظيم مصر، إلى ابن أبي ضمرة، إلى الغساسنة، إلى حضرموت، إلى حمير، هذا يدل على ماذا؟ قلت خرج من مسجده صلى الله عليه وسلم 12 رسالة إذانا إلى آفاق الدنيا كلها بعالمية رسالة الإسلام. في المسجد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، في المسجد بنى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدولة المدنية الحقة في المسجد، ومنه خرجت أول وثيقة مدنية إلى الدنيا كلها، البشرية بالله ووالله وتالله، لم تعرف البشرية وثيقة مدنية قائمة على السلم وعلى التراحم وعلى المسالمة، وقائمة على احترام حقوق الآخر وعلى قبول الآخر، وقائمة على احترام العهود والمواثيق التي عقدها رسول الله مع يهود بني قريظة ومع يهود بني النضير ومع يهود بني قينقاع، كهذه الوثيقة التي أصدرها النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني. ولذلك نقول بأن الفهم الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذه الوثيقة المدنية التي أصدرها النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده الشريف،
0: وهو ما يطلق عليه في عصرنا الحالي يعني وثيقة المواطنة في هذا العصر الحالي. لكن دكتور، يعني هو المسجد كأول شيء حرص على بنائه الرسول صلى الله عليه وسلم هو مركز روح

0: خلاف، يعني رغم أنهما من أم واحدة، يقال عنها بأنها قيلة،
1: نعم
0: وحدث خلاف بينهما من خلال الإحن والدسائس والفتن، وكان يعني يقتتلان ما بين الفنية والأخرى، إلى أن أرسل الله تعالى إليهما نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فاستطاع النبي الكريم أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فجعل من الأنصار واحدا آخى بينه وبين أخيه المهاجري،
1: نعم
0: ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يؤاخي بينه وبين علي بن أبي طالب، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي،
1: الله
0: وهذه أول مرة أو أول
1: صلى الله
0: مؤاخاة
1: عليه وسلم.
0: تكون بين مهاجري ومهاجري،
1: نعم
0: بينما سائر المؤاخاة تمت بين المهاجرين والأنصار.
1: نعم
0: وحقيقة ضرب الأنصار مثالا رائعا في الصدق وفي الأمانة وفي الإخلاص وفي الوفاء وفي الكرم وفي الندى والشجاعة وفي الجود وفي المروءة وفي الإيثار، الذي قال الله تعالى عنه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
1: نعم
0: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
1: ويؤثرون
0: ويؤثرون على أنفسهم ولو
1: الله
0: كان بهم خصاصة.
1: الله
0: الله، ما أجمل هذه المعاني الراقية. الأنصاري كان يقول لأخيه المهاجري: أحبك يا أنا.
1: الله
0: تأمل معي الجمال،
1: نعم
0: أحبك يا أنا. لم يرفع شعار أنا وبعدي الطوفان، وإنما كان يقول أحبك يا أنا، حيث أنزل الغير منزلة النفس.
1: نعم
0: بل والله كان الأنصاري يؤثر أخاه المهاجري على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة،
1: نعم
0: ومن يوق شح نفسه
1: فأولئك هم
0: فأولئك
1: المفلحون.
0: هم المفلحون،
1: الله
0: رضي الله عنهم وأرضاهم. وحقيقة المهاجرون ضربوا كذلك مثالا في التعفف، يعني لم يكونوا عالة على إخوانهم الأنصار،
1: نعم هذا سيدنا
0: وإنما
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف يعني. نعم
0: قالوا: بارك الله لك
1: نعم
0: في مالك وفي زوجك وفي أهل بيتك، دلني على السوق. أين
1: الله
0: السوق؟ فلما دل عليه أثرى، ولذلك جمع الله تعالى المهاجرين والأنصار، ومن رحمة الله أنه جمعنا معهم حينما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن رحمة الله يا دكتور عماد أن الله تعالى شملنا معهم، لم يغلق الآية عند المهاجرين والأنصار،
1: الذين
0: وإنما
1: اتبعوهم
0: جعلنا معهم
1: بإحسان.
0: والذين اتبعوهم بإحسان. وإننا والله نشهد الله العلي الكريم أننا إن شاء الله نحب المهاجرين
1: نعم
0: والأنصار، ونحب كل من أحبهم، ونتقرب إلى الله بحبهم، وكيف
1: ونتبعهم
0: لا
1: بإحسان.
0: نحبهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار،
1: الله الله
0: وآية النفاق بغض الأنصار.
1: نعم
0: والرسول يقول: ما أحبهم إلا مؤمن، وما أبغضهم إلا منافق.
1: نعم
0: وهذه وصية رسول الله حينما قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي،
1: نعم
0: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
1: نعم
0: إذن الأنصار والمهاجرون، ومن رحمة الله أن الله شملنا معهم،
1: نعم
0: وهذا فضل من الله علينا كبير،
1: نعم
0: لأن الله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
1: بإحسان
0: ونحن إن شاء الله نشهد الله تعالى أننا تبعناهم بإحسان، رضي
1: الله
0: الله عنهم
1: ورضوا
0: ورضوا
1: عنه.
0: عنه. ولذلك نقول: اللهم ارض عنا وعنهم، وأكرمنا وإياهم، واجمعنا وإياهم، ولا تفرق بيننا وبينهم أبدا يوم القيامة،
1: نعم
0: يا أرحم الراحمين، يا حبيب من تحبب إليك،
1: يا رب صلى الله
0: ويا
1: عليه وسلم.
0: قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك.
1: الله
0: أنت المحسن ونحن المسيئون،
1: الله
0: فتجاوز إلهنا
1: يا
0: عن
1: الله
0: قبيح ما عندنا بجميل ما عندك، يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين، يا
1: نعم
0: أعدل العادلين،
1: نعم
0: يا رب العالمين.
1: نعود إلى المعلم الثاني واللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه، وهو وثيقة المدينة.
0: نعم
1: وكيف أرست الهجرة قيم المواطنة والعدالة وحرية الاعتقاد وحماية الحقوق لجميع سكان المدينة مسلمين وغير مسلمين، بما يحقق الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والاستقرار.
0: بارك الله فيكم. طبعا الإسلام دين مبني على المسامحة،
1: نعم
0: دين لا يعرف المشاحة ولا يعرف البغض، دين قائم على قبول الآخر، ودي
1: نعم
0: مسألة مهمة. الإسلام قائم على قبول الآخر، لا يصطدم مع الحضارات الأخرى، ولذلك الآن يقولون صراع
1: تكامل.
0: الحضارات،
1: لا
0: لا،
1: لا تكامل.
0: الإسلام لا يصارع أحدا. الإسلام

0: الإسلام من الممكن أن نقول كلمة عظيمة أتمنى أن يؤلف فيها مؤلفات؟
1: نعم
0: الإسلام حضارة دين، أعيدها ألف مرة ومرة، الإسلام
1: حضارة دين،
0: حضارة دين،
1: نعم
0: حضارة دين، وليس مجرد حضارة مادية. الحضارة المادية عبارة عن إنسان وعبارة عن طبيعة تدينا حضارة.
1: حضارة الدين يعني قائمة ومرتكزة على الأخلاق، والدين هو خلق، أو يعني الدين كله خلق.
0: حضارة
1: نعم
0: دين
1: نعم
0: بمعنى
1: نعم
0: أنها منظومة
1: نعم
0: حضارية شاملة لكل نواحي الحياة. الإسلام شامل لكل نواحي الحياة،
1: نعم
0: السياسية والاقتصادية والأخلاقية والقيمية والأدبية والجمالية والحياتية والزمانية والمكانية والعقائدية والعبادية. حضارة دين. الإسلام بفضل الله تعالى هو العاصمة من كل قاصمة.
1: نعم
0: الإسلام رباني المصدر، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يصطدم مع نفسه أو أن يصطدم مع الإنسان. الإسلام حضارة تجمع بين المثالية والواقعية، حضارة قائمة على مبدأ فعل الخير والعمل على نشره
1: نعم
0: وعلى ترك الشر والعمل على قمعه، حضارة قائمة على السمو بالإنسان، حضارة قائمة على العدل وعلى إرساء العدل ومحاربة الظلم، حضارة قائمة على إحقاق الحق وإبطال الباطل، حضارة قائمة على السلم والسلام والأمن والأمان والطمأنينة والسكينة، بدليل قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وبدليل قول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا هو المعنى. ولذلك انطلاقا من هذه المفاهيم
1: نعم
0: رأيناه صلى الله عليه وسلم يعني عقد العهود والمواثيق مع اليهود الذين كانوا معه في المدينة، فلم يعلن عليهم حربا،
1: نعم
0: وإنما أقام معهم العهود والمواثيق، وكان قائما معهم على هذا العهد. لم ينقض صلى الله عليه وسلم عهدا حتى نقضوا عهده،
1: نعم
0: وحتى فعلوا ما فعلوا. وبالتالي هذا هو الإسلام.
1: نعم استاذنك نخرج لفاصل إخوة الإيمان، فاصل ثم نعود.

0: اهلا بكم مجددا اخوة الايمان، ونجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عصام روبي. اهلا بكم مرة ثانية.
1: مرحبا الله بكم.
0: فضيلة الدكتور، المحور الثالث هو التخطيط والاخذ بالاسباب كطريق للطمأنينة. يعني السكينة لا تعني التواكل، كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كمال التوكل على الله وحسن الاخذ بالاسباب كاختيار الصاحب والدليل والاختباء في الغار ورصد الطريق؟ فالطمأنينة هي نتاج النظام، فكيف تعلمنا أحداث الهجرة والتخطيط لها أن طمأنينة المجتمعات واستقرارها لا يأتي بالعشوائية بل بالنظام والعمل المدروس؟
1: نعم، الهجرة النبوية اجتمع فيها التأييد الرباني مع التخطيط البشري الجيد، ولذلك أثمرت ثمرة جميلة، ثمرة عنوانها حسن التوكل على الله مع كمال الأخذ بالأسباب. حسن التوكل على الله مع كمال الأخذ بالأسباب، وهذا واضح. رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط لهذه الهجرة تخطيطا جيدا متقنا محكما، فكان غاية في الإتقان والإحكام، فأثمر ثمرة جميلة في نجاح الهجرة بكل مقاييسها المحلية والعالمية. بمعنى هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق قبل الطريق. على رسلك يا أبا بكر. حينما أراد الصديق أن يهاجر واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الهجرة شأنه كشأن عمر، إلا أن رسول الله استوقفه وقال له على رسلك يا أبا بكر. قال إذن الصحبة يا رسول الله. قال نعم. والحمد لله. تماما، هذا أولا. ثانيا، رأيناه صلى الله عليه وسلم يستعين بعبد الله بن أريقط، ورغم أنه كان مشركا وكان على دين قومه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم استعان به. لماذا؟ لكي يقوم بعملية طمس آثار عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان يجمع الأخبار، الذي قام بعملية الاستخبارات. تماما، كان يجمع الأخبار من قريش وينقل أخبارها، وما يتكلمون فيه نهارا ينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. فلا بد من طامس يطمس آثار قدميه، وكذلك لا بد من طامس يطمس آثار الرسول وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جميل. وأيضا السيدة أسماء بنت الصديق ذات النطاقين التي كانت تقوم بعملية التومين، وفرت لهما الطعام والشراب. بالضبط. وكذلك ننظر إلى مولى أبي بكر الصديق عامر بن فهيرة. تماما، والذي كان يعني دليلا، الأول كان دليلا لهم، اللي هو عبد الله بن أريق كان دليلا، وهذا هو الذي كان يطمس آثار. تماما. فحينما ننظر إلى هذه الهجرة وإلى كل هذه العوامل نرى أنها لم تكن خبط عشواء، وإنما كانت مدروسة دراسة متقنة قائمة على الأخذ بالأسباب فأتبع سببا، وكانت قائمة على التخطيط البشري الجيد. لذلك حظيت بالعناية الربانية والتأييد الرباني، فاجتمع فيها حسن التخطيط مع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، فأثمرت ثمرة جميلة طيبة قلب الله تعالى بها موازين الدنيا، حينما قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. تخيل الغلبة والسؤدد كان لقريش، الآن كل هذه المعاني سلبت من تحت أقدامهم. ومجرد الهجرة ربنا قال وكلمة الله هي العليا، لأن الهجرة فتحت آفاقا دعوية وآفاقا رحبة جديدة لرسالة الإسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ثمرات المعية، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وهنا نقف عند هذه الكلمة. الفعل جعل في القرآن الكريم فعل متعد ناصب لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو فعل دال على التحويل، يعني يحول الشيء من إلى. لذلك استخدمه الله تعالى حينما عبر عن تحويل السلالة الطينية إلى سلالة جينية بشرية، تحويل السلالة الطينية من التراب والماء والطين والطين اللازب والحمأ المسنون وصلصال كالفخار، كل هذه سلالة طينية قال الله عنها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم قال ثم جعلناه نطفة. إذن هذه السلالة الطينية كيف تعقل، تتحرك، تقوم، تقعد، يكون عندها مشاعر وحواس وعواطف، وكيف يعني يسند إليها عمارة الكون؟ إذن أدخل الله تعالى هذه السلالة مصنع القدرة الإلهية، حولها وغيرها وصيرها وبدلها من سلالة طينية إلى سلالة جينية بشرية، بدأت بالنطفة والعلقة والمضغة والعظام، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن هو فعل صانع للمعجزات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استخدمه هنا في الهجرة حينما قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.
0: من هنا كان التخطيط والأخذ بالأسباب يعني مصدر للسكينة والطمأنينة مع التوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في أحداث الهجرة. نأتي إلى آخر محور فضلت الدكتور، هو المحور الرابع، البعد النفسي والتربوي للهجرة في حياة المسلم المعاصر. كيف ينسحب هذا الأثر وهذا الدرس العظيم على حياة الإنسان المسلم في عصرنا؟ هجرة الذنوب والخطايا، الحديث عن الفهم الواسع للهجرة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وكيف يحقق التخلي عن المعاصي طمأنينة للقلب.
1: نعم، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف لا هجرة بعد الفتح،
0: نعم،
1: ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
0: نعم،
1: إذا معنى ذلك أن الهجرة خلاص انتهت، لكن هنالك هجرة أبوابها لازالت مفتوحة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجرة الذنوب والخطايا والآثام والمعاصي، هجرة ما حرمه الله سبحانه وتعالى. جميل، فعلى كل إنسان أن يترك قبائح الذنوب والخطايا والآثام خلف ظهره، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى تائبا أوابا منيبا. على كل إنسان أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، وأن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. على كل إنسان أن يهجر ما نهى الله تعالى عنه، فما ينبغي أن يوحي لنفسه في أوحال المعاصي والغواية والضلال والآثام. على كل إنسان أن يرقى وأن يترقى في مقامات التعبد لله عز وجل، وهذه هي القيم التربوية والعقائدية والأخلاقية والسلوكية، وتلكم هي المثل التطبيقية في واقع الحياة التي ينبغي أن نتعلمها وأن نستلهمها من دروس الهجرة، من الدروس المستفادة من الهجرة. الهجرة الآن في واقعنا ماذا تمثل؟ هذا الشيء حرمه الله، إذن ما ينبغي لي أن أقترب منه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا شيء فيه ما فيه من غضب الله، إذن لا لا لا أنا لا يمكن أبدا أن أقترب منه. هذا شيء الكريم سبحانه وتعالى دلنا عليه وحثنا إليه ينبغي أن أسلكه. نهجر يعني سلمنا الله وإياكم، نهجر قطيعة الرحم ونستبدل مكانها صلة الأرحام، نهجر المعاصي والغواية والضلال ونستعين بطاعة الله عز وجل، نترقى في مقامات التعبد لله عز وجل من خلال الإيمان والتقى والهدى.
0: كل ذلك يحقق طمأنينة للقلب. والسؤال الأخير الذي نختم به هذا اللقاء هو يعني درس الصبر والثبات، كيف يربي درس الهجرة المسلم على تحمل المشاق في سبيل المبدأ لعلمه أن العاقبة للمتقين؟ وهنا درس أيضا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا طاقة إيجابية، عندما قال لسيدنا أبي بكر ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، يحقق طاقة إيجابية وطمأنينة وسكينة.
1: نعم، من الممكن أن نفهم كل هذه المعاني من خلال إذ التي ذكرها الله تعالى في الآية 3 مرات. إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذ هنا نقلت لنا 3 مشاهد تربوية، أو نقلت لنا 3 مشاهد يعني من الممكن أن نقول بأنها مشاهد تصويرية. أولا صورت لنا إذ أخرجه الذين كفروا الحالة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم حينما قال ربنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم نقلتنا إلى مشهد ثاني هام جدا، مشهد الغار حينما اختبأ عليه السلام وصاحبه أبي بكر في الغار. ثم نقلت إلينا مشهدا ثالثا، مشهد الحوار الذي دار بينهما والذي يدل على الثقة واليقين في موعود رب العالمين سبحانه وتعالى. في النهاية التي نقول الإنسان عليه أن يستقبل قضاء الله تعالى بنفس راضية، وأن يري لله تعالى من نفسه قوة، لأن المؤمن القوي خير وأحب عند الله تعالى من المؤمن الضعيف، وأن لا ييأس وأن لا يستسلم، بل عليه أن يقف على قدمين راسختين ثابتتين، وأن يعلم أن الله تعالى قال: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج ومال على الأرض، فأخذ بيده الشريفة بعضا من حثيات التراب وحثاها على رؤوس القوم، وهو يتلو قوله تعالى: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ذليلا ولا طريضا، وإنما خرج منها حرا كريما عزيزا أبيا، بدليل أن الله تعالى طمأن قلبه حينما رآه واقفا عند مشارف مكة ينظر إليها نظرة المشتاق، ينظر إليها يكلمها، وكأنه صلى الله عليه وسلم ينتظر منها خطابا أو ردا، يقول: يا مكة، والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فجاءته الطمأنينة في قول الله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اطمئن يا قلب رسول الله، لعل يوما قريبا يأتي لتدخل فيه مكة إن شاء الله. وصدق الله وعده حينما قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
0: كل شكر وتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيكم.
0: الشكر للزميلة من أسرة الإعداد الزميلة منى عثمان، من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق داود محمد، والإشراف العام للإذاعي إسماعيل دويدار. كنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، إني أحبك حبا لا حدود له، أصبحت من فرط حبي كل أنفاسي. صلى عليك إلهي دائما أبدا، يا شاغلي وحديثي بين جلاسي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أبناؤنا أن الغش خيانة. أيها الطالب، يا طالب العلم، يا ولدي، يا أبنائي، يا جيلا صاعدا ناهضا، إن الغش لا يصنع الطبيب الناجح، لا يصنع المهندس الطموح، لا يصنع ابن سينا صاحب كتاب القانون في الطب، لا يصنع أبا بكر الرازي، لا يصنع الخوارزمي في الرياضيات، لا يصنع البيروني في الجغرافيا والفلك، لا يصنع ابن الهيثم في البصريات. يا ولدي، إن الغش لا يصنع جابر بن حيان في الكيمياء، ولا يصنع الإدريسي في رسم أدق خرائط العالم. يا ولدي، يا ولدي، يا طالب العلم، انتبه لضميرك، راقب ربك، إياك والغش، فإن الغش لا يبني حضارة. يا ولدي، إن من أخطر الأمراض التي تتسلل إلى مجتمعاتنا في ثياب صغيرة وهي في حقيقتها عظيمة، الغش في الاختبارات. قد يظن بعض أبنائنا أنها ورقة تمرر، أو إجابة تنقل، أو هاتف يستعان به خفية، ولكن الحقيقة أن الغش ليس خطأ عابرا، بل هو خيانة للضمير. الذي يغش في الاختبار يجعل الله أهون الناظرين إليه. الاختبار الحقيقي اختبار للأخلاق قبل الأقلام والعقول، وللأمانة والضمير قبل رصد الدرجات. قال سيد الإمام العلامة الغزالي: العلم عبادة من أجل العبادات، فلا يليق أن يطلب العلم بمعصية الله. فكيف ترجى بركة في علم بني على الخديعة، بني على الغش، بني على الكذب، بني على التدليس؟ يا ولدي، إن الغش ضياع، فالطبيب الذي نجح بالغش قد يعبث بأرواح المرضى، والمهندس الذي نجح بالغش والخديعة يعرض الأبنية للانهيار فتضيع الأرواح. قال بعض الحكماء: إن الأمة لا يهددها نقص الموارد بقدر ما يهددها صعود غير الأكفاء، والغاش يصعد على عاتق غيره. الغش أخطر طريق لصناعة غير الأكفاء. يا ولدي، انتبه لحالك مع الله. يا ولدي، إن الغاش قد يخدع ويستخفي عمن حوله، ولكنه لا يستطيع أن يخدع ضميره ولا أن يخدع ربه. كان أهل السلوك يقولون: المعصية في الخلوة نار خفية تحرق بركة الأعمال. كذلك الغش نار خفية تحرق طريق التوفيق. فكيف إذا كانت تلك المعصية متعلقة بالعلم الذي يراد به بناء المستقبل؟ قال سيد الجيلاني يوصي أبناءه: عليكم بالصدق، فإن الصدق باب كل خير. يا ولدي، انتبه لحالك. قال سيد ابن عطاء الله: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. أيها الولد، كم من طالب نال درجات متواضعة بصدق ففتح الله له باب التوفيق، وكم من آخر جمع الشهادات بالغش والخديعة ثم بقي ضعيف الكفاءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وأن يغرس في قلوبنا وقلوبهم مراقبته جل وعلا. إلهي، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.

0: تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة مواصلة الحديث عن دعوة الإسلام إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين. ضيفنا الكريم، الإنسان له خصوصيات ينبغي ألا يتدخل أحد في هذه الخصوصيات. نود أن تواصل الحديث عن صور التدخل في شؤون الآخرين.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا، الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه سؤال العلماء عما لا يعنيه من القضايا والوقائع والحوادث، والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه الحاجة، ويكون هذا الكلام إما تكلفا وإما تنطعا. قال ابن حجر: وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن، إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمولاه عكرمة: انطلق فأفت الناس، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده، وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون. وقال ابن رجب: التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. وللأسف الشديد، اسمح لي سيدي الكريم أن أقول أن واقع كثير ممن يسألون الآن للأسف الشديد إنما هو لذلك، ليست بقصد العمل إنما بقصد المراء والجدال. وقد شبه العلماء قديما من يفعل ذلك ممن يتكلف في معرفة الأمور للمراء وللجدال وليس للعمل بأنه أشبه بالناظر في عين الشمس ليعرف قدرها، أو كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرها. لك أن تتخيل ذلك، فليس يزداد على المضي في ذلك إلا بعدا، ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا. فعلى المؤمن العاقل أن يقبل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلف، ومرام الظفر بما لم يطوق، فيسلك سبيل العافية، ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة. لذلك مستمعي الكرام، أقول لكم: جاهدوا النفوس على التمسك بهذا الأصل العظيم من أصول الأدب والسلوك، ومن جاهد نفسه على ترك الاشتغال بما لا يعنيه آجره مولاه وبلغه ما يتمناه. قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ وكانت هذه كنيته. قال: الكف عما لا يعنيني. وقال أبو ليث السمرقندي: يقال أصل الورع أن يتعاهد المرء قلبه لكي لا يتكفر فيما لا يعنيه، فكلما ذهب قلبه إلى ما لا يعنيه عالجه حتى يرده إلى ما يعنيه، وهو أشد الجهاد وأفضله وأشغله لصاحبه. ونقل أن مالك بن دينار قال: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وصدق الله إذ يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: ضيفنا الكريم، وماذا عن صور الاشتغال في أمور الناس الأخرى؟
5: ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه انتصابه للفتوى والأحكام وتصدره للإفادة في العلوم الشرعية وهو ليس بأهل لذلك، فيتكلم في الدين بلا علم، ويحدث بلا علم، ويفتي بلا علم. ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب.
4: ضيفنا الكريم، وما الذي يترتب عليه بعد هذين الأمرين المهمين، بعد الافتاء بغير علم أو السؤال من أجل المراء والجدال؟
5: أن من يقع في ذلك ينصب نفسه حكما على الخليقة، ولربما في جلسة واحدة بل في لحظة يخطئ هذا ويسفه ذاك ويجهل هذا ويضلل هذا، وهو أهون عليه من شرب الماء. وأين الخوف من الله واستشعار رقابة الله؟ أين رعاية حرمة حقوق عباد الله؟ لا تجد لذلك سبيل، بل لقد وصل الأمر في هذا ذروته وبلغ غايته ونهايته، فالأمر خطير جد خطير. إن هذا السبيل قد أوجد فئاما من الفارغين ذوي البطالة المقنعة آثروا الكلام على العمل، وأقعدهم التواني والكسل، عجزوا عن اللحاق بركب الجادين العاملين فأعملوا فيهم كلاما ونقدا، بضاعتهم النقد والتجريح، ديدنهم البحث عن أخطاء الآخرين والإشارة إليهم بالتصريح والتلميح، عقدوا المجالس وكونوا اللقاءات وجعلوا وسائل التواصل لأجل هذه البضاعة الزائفة، وذلك والله مما يؤسف له أشد الأسف، ومما يندى له الجبين، ومما تبكي له المروءة وتئن له الفضيلة. ولقد زين الشيطان لهؤلاء سوء أعمالهم. ولقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أتدرون ما أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ عليهم عليه الصلاة والسلام: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. إن الهجرة ليست حادثة تاريخية نرويها كل عام دون استفادة ولا ذكرى تمر ثم تنقضي، وإنما هي منهج حياة وسنة من سنن الإصلاح والتغيير، وقد جعلها المولى عز وجل سببا من أسباب الفلاح والنجاة، فقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ولم تكن الهجرة في الإسلام مقصورة على انتقال الإنسان من بلد إلى بلد، بل وسع النبي صلى الله عليه وسلم معناها فقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة نطالع مقالا من جريدة عقيدتي لدكتور محمد إبراهيم البحيري تحت عنوان: الهجرة من العادة للعبادة. جاء فيه: إن من معاني الهجرة التي يؤكدها الإسلام ترك الإنسان ما يبعده عن الله، وأن يفارق ما يعوقه عن أداء رسالته في الحياة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له وعمارة الأرض. والأمة اليوم لا ينقصها عدد، وإنما تحتاج إلى من يعرفون مما يهاجرون ولأي يصلون، فقد أصبح كثير من الشباب عمود التقدم للأمم يستهلكون أوقاتهم فيما لا ينفع، وتضيع ساعات طويلة في أمور لا تضيف علما ولا تبني مهارة ولا تقرب إلى الله، حتى أصبح بعضهم يعيش في عالم افتراضي ويصنع فيه بطولات، وكل ذلك بمعيار الآخرة والفلاح مجد زائف، فهو يبتعد عن واقعه ومسؤولياته، وأي خسارة أكبر من شاب يملك الصحة والقوة والفراغ ثم يضيع ذلك فيما لا ينفع. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إن الهجرة التي تحتاجها الأمة اليوم هجرة العقول من الغفلة إلى اليقظة، وهجرة القلوب من التعلق بالتوافه إلى فعل معالي الأمور. الهجرة من الأمنيات إلى الإنجاز، ومن إضاعة الوقت إلى طلب العلم والمعرفة والعمل النافع، ومن ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة العمل والإنتاج. يقول الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن أخطر ما يقع فيه الإنسان أن يترك رسالته وينشغل بشهواته أو يضيع مستقبله في أمور لا تنفعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. من هنا علينا تصحيح مصارنا، فإن كانت العادة في الاستيقاظ مبكرا للرياضة والحفاظ على الصحة فلنحرص على صلاة الفجر، وإن كانت العادة في غسل بعض أجزاء الجسم على فترات في يومنا فلنتوضأ ونأخذ أجر العبادة، وإن كانت العادة في السهر فلنذكر الله وننوي قيام الليل ونكثر من الدعاء وقت السحر، فهذه عبادة، وهكذا يكون الفكر في الهجرة. إخوة الإيمان، إن من أعظم معاني الهجرة أن يجاهد الإنسان نفسه ويغالب كسله ويتخلص من العادات التي تعوقه عن العمل والنجاح إلى عادات تكون عونا له في الكفاح. وقد بشرنا المولى عز وجل أن من يبذل الجهد في الطاعة والوصول لله تعالى سيهديه الله ويوفقه، فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع كل عام هجري جديد ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه: مما أهاجر؟ وإلى أين أهاجر؟ وكيف؟ وهنيئا لمن يحقق معنى الهجرة الذي أراده الله ورسوله وبدأ رحلة الإصلاح الحقيقية في نفسه وحياته. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة هود. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 36 إلى الآية 104 من سورة هود عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة، وله على هذا الإسقاط القصر والمد، وحذف التنوين من قوله تعالى: من كل زوجين اثنين، هكذا. حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وحذف التنوين على الإضافة في محل نصب على الحال من المفعول وهو اثنين. قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قرأ الدوري بضم الميم، وهي من أجرى مزيد بالهمز، هكذا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. قرأ الدوري بإسكان الهاء: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وكسر الياء: من يا بني، هكذا. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والكسر في يا بني أصله بنو صغر على فعيل أي بني، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء التالية ثم لحقتها ياء الإضافة ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها يا بني، هكذا. قوله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم. أثبت الدوري الياء وصلا: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وفتح الياء من قوله تعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأمال قوله تعالى: إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء. قوله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. قرأ النوري بتنوين ثمود على أنه اسم منصرف مرادا به الحي، هكذا: ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وإذا وقف يقف بالألف هكذا: ألا إن ثمودا. قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. قرأ الدوري بإمالة الهمزة هكذا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. وقلل قوله تعالى: قالت يا ويلت أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قرأ الدوري برفع يعقوب: ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلت أهلد وأنا عجوز، على أنه مبتدأ خبره الظرف وهو من ورائي. ووقف على رحمة الله بالهاء هكذا: رحمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين

هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 36 وحتى الآية 104 من سورة هود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من مكة

في طريق الهجرة. إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع معلم جديد من معالم الهجرة النبوية المباركة. إنه غار ثور. في اللحظة التي كانت قريش تحيط ببيت الحبيب صلى الله عليه وسلم من كل جانب، وفي الوقت الذي ظن المشركون أنهم على بعد خطوة من القضاء على الرسالة، اتجه صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق إلى مكان لا يخطر على بال أحد. اتجه إلى غار صغير في جبل شاهق يبعد نحو 4 كيلومترات عن مكة المكرمة. إنه غار ثور الذي يقع في جبل يسمى ثورا في جنوب مكة، على ارتفاع يزيد عن 700 متر من سطح البحر. والغار ضيق صغير الفتحة، لا يكاد يسع رجلين جالسين، فلماذا إذن اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان بعيدا عن الطريق المعتاد للهجرة شمالا، ولأنه مكان لا يتوقع أن يلجأ إليه هارب من مكة. دخل عليه أفضل الصلاة والسلام وصاحبه الغار ليلة، وظل به 3 أيام وليالي لا يعلم بهما إلا القليل. عبد الله بن أبي بكر الذي يأتي بالأخبار ليلة، عامر بن فهيرة الذي يخفي الأثر بالغنم، أسماء ذات النطاقين التي تأتي بالطعام رغم الصعاب. وفي أثناء وجودهما بالغار اقتربت قريش من فتحة الغار، ورأى أبو بكر أرجلهم فوق رأسه، فخاف لا على نفسه ولكن على رسول الله، وقال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له عليه الصلاة والسلام بكلمات اليقين الراسخ: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ونزل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.

0: وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وعلى وعد بلقاء جديد مع معلم جديد في طريق الهجرة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القار شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، يقصد الشمس. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، قال: وتقول الأعراب هي العشاء. وعن مرثد بن عبد الله اليزني ويزن بطن من حمير قال: قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان، قال: فحبس عقبة ابن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له: يا عقبة، أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب؟ أما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ قال: فقال: بلى. قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. وعن علي بن بلال الليثي رضي الله عنه قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوني أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلقون يترامون لا يخفى عليهم مواقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم في أقصى المدينة. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث نذيع على حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، وكلمة للأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وتدور حول الصبر كعامل من عوامل نجاح الهجرة. ويختتم هذا الاحتفال بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد علي جابين. ينقل لكم الاحتفال من أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. وفي العاشرة والربع من مساء الليلة إخوة الإيمان تستمعون إلى الأمسية الدينية المسجلة، وأمسية الليلة من المسجد الكبير بقرية تفاهن الأشراف مركز متغمر بمحافظة الدقهلية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكلمة للدكتور محمود حسن من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية عدها وقدمها لكم الزميل مسعد الجوهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى قرآن المغرب. وقرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

don't.

General.

buongiorno.

in

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة طه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب. القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذا الصرح الأشم والرحاب الأعم، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال هذه الليلة المباركة من سلسلة احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد 1448 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وهداية ورشاد وصلاح. إخوة الإسلام والإيمان، في لقاء هذه الليلة المباركة معنا قارئاً، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد علي جابين. ونشرف بأن يكون معنا متحدثاً من سادتنا علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر. نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بأداء صلاة المغرب التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
4: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لي

هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم احتفال هذه الليلة المباركة من سلسلة احتفالات إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد الذي يذكرنا بذلك الحدث الفاصل في تاريخ الإنسانية، حدث الهجرة، بما فيه من دروس وعبر ومواقف وحكم. ودروس الهجرة كثيرة ومتنوعة تستضيء الأمة بها في كل زمان ومكان، وتنتفع بدروسها من صدق ويقين وتضحية وفداء وتوكل وإخلاص وتخطيط وإعداد وحب وإيثار وجهاد بالنفس والمال في سبيل نشر دعوة الإسلام الذي يدعو إلى كل خير وبر ورفق ورحمة وعدل وسماحة، ويرفض الغلو والتشدد كما يرفض استعباد الإنسان لأخيه الإنسان. هذا ما حققته الهجرة على أرض الواقع، وهذا ما جاء به القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو الكتاب الخالد الذي جاء بالخير للناس جميعا، يدعو إلى الرحمة والعدل والمساواة والسماحة والإخاء. إخوة الإسلام والإيمان، ونستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا في هذا اللقاء، القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.

Amen.

0: يقه.
1: كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد الذي يذكرنا بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وثباته على الحق وصدقه ويقينه في نصر الله. نتذكر صبره الجميل على إيذاء مشركي مكة، ونتذكر ثباته العظيم أمام كل محاولات الإغراء التي قاموا بها لكي يتراجع عن دعوته ويتخلى عن رسالته صلى الله عليه وسلم. ونتذكر قولته الشهيرة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، الصبر من عوامل نجاح الهجرة، هذا هو عنوان هذه الكلمة التي يلقيها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام المباركة فاتحة خير ومولد نصر وبشرى لكل أمة الحبيب محمد في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. أيها الأحبة، إن الصبر في سبيل وصول الإنسان إلى هدفه، وتحمل الإنسان صنوف الأذى من أجل قضيته، ملمح بارز من ملامح هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ودرس رائع من دروس هذه الذكرى الغالية الحافلة بروائع العبر وعظيم العظات والدروس. وكيف لا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض هو وأصحابه لكل صنوف الإيذاء والابتلاء من أول لحظات الدعوة الإسلامية، ما ترك المسلمون بابا من أبواب الأذى إلا طرقوه، ولا سبيلًا من سبل التعنت والتضييق إلا سلكوه، عذبوا أصحابه، آذوهم، اضطهدوهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وهذا شيء طبيعي أيها الأحبة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة تزلزل عقائدهم

الناس عن عقائدهم وعن طبائعهم، فمن ثم اصطدم بهم، خالفوه وآذوه وحاربوه، وتحمل في من صنوف العذاب ما قال فيه أمير الشعراء عن قلب الحبيب محمد: ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. ما وهن وما ضعف، فكانت الهجرة تتويجا لهذه المسيرة الحافلة، وكانت أيضا حافلة بروائع الأمثلة في الصبر والاحتمال. السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم ينقل الحق سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في طرفة عين أو بالبراق كما حدث في الإسراء والمعراج؟ إنه يعلمه الصبر والجلد، إنه يعلمه الاحتمال في سبيل بلوغ الهدف، وهو مع ذلك يرسخ في وجدان الأمة قانون الأسباب والمسببات. على المرء أن يسعى وأن يطرق الأبواب وأن يأخذ بالأسباب مفوضا النتائج إلى رب الأرباب سبحانه. على المرء أن يسعى، وليس عليه، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. التوكل الصادق والصبر الحقيقي أن تأخذ بالأسباب، أما ما النتيجة فهذا ما يفوضه قلبك إلى مسبب الأسباب سبحانه. ومن هنا يتضح لنا أيها الأحبة كيف أن الله تعالى يأمر السيدة مريم عليها السلام وهي في حال من الإجهاد والإعياء النفسي والبدني، ومع ذلك يقول لها: وهزي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ألم يكن سبحانه وتعالى قادرا على أن يدني لها الجزع بغير هز؟ بل ألم يكن سبحانه وتعالى قادرا على أن يملأ جسدها شبعا وريا بغير أن تأكل وأن تشرب؟ بلى والله كان قادرا، ولكنه سبحانه يعلمنا ويربي فينا الصبر والجلد والاحتمال والأخذ بالأسباب في سبيل الوصول إلى قضية الحق ونشر دين الله عز وجل. توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا يقعدن بك العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أدنى الجزع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب. كذلك أيها الأحبة، كانت الهجرة درسا في الصبر بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة تمثل بالنسبة لهؤلاء السابقين الأولين إلى الإسلام سلسلة أو حلقة من أربع حلقات من الابتلاء أعدهم الله بها لقيادة الأمة لأعظم مهمة، وهي مهمة نشر الإسلام في ربوع الأرض ورفع رايته إلى قيام الساعة. هؤلاء الذين اصطفاهم الله لحمل هذه المهمة كان لابد لهم من اختبارات وتمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب، والمتزلزل من الثابت، والمتيقن من الشاك، فأجرى لهم أربعة اختبارات. الاختبار الأول كان في عملية الإسراء والمعراج. اصطبح الناس على خبر من رسول الله

0: يقول لهم لقد ذهبت الليلة من مكة إلى بيت المقدس وصليت بالأنبياء وفعلت وفعلت ثم عدت في نفس الليلة. كان هذا اختبار يقين وتصديق واعتقاد. الاختبار الثاني اختبار الهجرة والنقلة من بلد إلى بلد، وهي عملية صعبة لا يقدرها قدرها إلا من فهم الاقتران القرآني. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. انظر أخي كيف قرن بين خروج الإنسان من الوطن وبين خروج الإنسان من الوطن وبين خروج الروح من البدن. بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مست جلدي ترابها. كان الاختبار الثالث اختبار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهو اختبار طاعة وانقياد. والاختبار الرابع كان اختبار الجهاد في سبيل الله، وهو أشقها وأصعبها. يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. على الأمة إذن أيها الأحبة أن تستلهم من دروس الهجرة درس الصبر والتحمل والتضحية والفداء، ودرس الهجرة القلبية من اليأس إلى الأمل، ومن الكسل إلى العمل، ومن البعد عن الله إلى السير في طريق الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه الكلمة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر، هنا في هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد الذي يذكرنا بالمواقف المشهودة التي كانت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت بين المهاجرين والأنصار. نتذكر في الهجرة دوما قوما بالهجرة قد سبقوا، تركوا الأموال وما ملكوا والأهل وسائر ما رزقوا، باعوا لله نفوسهم حبا في الله وقد صدقوا، ومع المختار مضوا عزما والكفر بمكة يحترق، لا خوف يرد عزائمهم والمؤمن في المولى يثق. وهناك بطيبة إخوتهم أنصار الحق بهم رفقوا، يفدون الدين بأنفسهم ما قدر في الأنفس رمقوا، يفدون رسول الله بها والفعل يصدق ما نطقوا، وإذا هم سعداء بإخوتهم والكل تآخوا واتفقوا، والدار بهم رحبت وترى ذا المال بمال يستبق، ضربوا في الدنيا لنا مثلا هم أكرم خلق قد خلقوا، نعم الأنصار بما نصروا قوما بالهجرة قد سبقوا. إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين.

0: يا رب صل على حبيبك دائما ما دام وجهك باقيا طول المدى، فهو الذي كشف الظلام بنوره، فابعثه يا رب المقام الأحمد. واغفر إلهي كل ذنب جئته عفوا وما قد جئته متعمدا، وارحم جميع المسلمين تفضلا يا من بآلاء الجميل تفردا. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين، نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، وقد نقلنا لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد 1448 من الهجرة، من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة محمد كمال، خالد عبد الباسط، أحمد الهلاوي، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد. كان معنا من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد، وسعدت بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. كل عام وأنتم بخير، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، في الغد بمشيئة الله تعالى ينقل لنا الاحتفال الزميل مسعد الجهري، ومعه قارئا القارئ الشيخ فتحي خليف، ومتحدثنا الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا الشيخ محمود هلال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه التواشيح الدينية للشيخ إبراهيم الإسكندراني.
2: حبيبي رسول الله يا غاية المنى، حبيبي رسول الله

0: استمعنا إلى الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته في هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حول الهجرة والأخذ بالأسباب يحدثنا الدكتور محمد عبد السميع شبانة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبقى الهجرة النبوية المباركة عملاً عظيماً في تاريخ الإسلام، لا تبلى أحداثه ولا تمل النفوس الحديث عن مآثره، ولو تدبر الناس ما في الهجرة من معان عظيمة لوجدوا دروسا يهتدون بها في حياتهم، وأخذوا بالأسباب التي كانت في الهجرة النبوية المباركة حتى يتحقق لهم النجاح، فلهم في رسول الله أسوة حسنة. إن قيمة أحداث التاريخ تكون في مدى الاستفادة منها والاعتبار بها والاقتداء بروادها والسير على منهجهم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الخطة التي أعدها الرسول صلى الله عليه وسلم لهجرته إلى المدينة المنورة تدل على دراية واسعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتفكير ناضج، واستشعار للأحداث، وهذا ما كمل الله به رسوله. فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم لكل شيء عدته، ووضع المقومات التي يتحقق بها الخير وتبلغ الهجرة غايتها، وذلك بفضل من الله وعون ما دخلتها ارتجالية أبدا، فكان نصر الله مع رسوله. والله تعالى يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويقول عليه السلام للأعرابي: اعقلها وتوكل. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب التي تحقق النجاة له والنجاح لهجرته، النجاح له ولمن معه. فخطة الهجرة كانت مرسومة بكل دقة من السرية التامة واختيار الدليل الأمين الذي يرشدهم إلى الطريق، وهو عبد الله بن أريقط. استعان به الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه لم يكن على دين الرسول، لأن الرسول عليه السلام وجد فيه الكفاءة والأمانة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليهما أساس الاختيار في كل أمر ذي بال. ومن الإعداد العظيم للهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه سلكا طريقا غير مألوف في رحلات قريش إلى يثرب، كما أعد أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين اللتين ستحملهما في طريقهما إلى المدينة. أعد أبو بكر ذلك عندما أعلمه الرسول بالهجرة، كما توقف الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في غار ثور 3 أيام حتى ينقطع عنهما الطلب. فعل الرسول هذا التخطيط العظيم وهو يعلم تماما أن الله ناصره، ولكنه أخذ بالأسباب البشرية التي ينبغي أن يأخذها الإنسان المسلم والتي توصل إلى النتائج المرجوة. فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حتى نقتدي بها لنكون الأوفياء الأمناء السائرين على طريق الحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حدثنا دكتور محمد عبد السميع شبانة حول الهجرة والأخذ بالأسباب. إخوة الإيمان، لا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ شيخ محمد رفعت لما تيسر من سورة الطور.

0: تل علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الطور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وهذا عام هجري جديد يبدأ، وكلما بدأ عام هجري حق لنا أن نتوقف مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن هذا الحادث العظيم، حادث الهجرة النبوية المباركة، ذلك الحدث الذي يعد من أعظم الأحداث في الإسلام، فبه انتقلت الدعوة من مرحلة إلى مرحلة، انطلقت لتعمر العالم كله ولينتشر من خلالها نور الإسلام يغمر الأرض كلها بفضل الله وبركته. يسرنا أن يكون معنا ونحن نتأمل بعض آيات الهجرة المباركة في القرآن الكريم أن يكون معنا الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عصام، كل عام وأنتم بخير.
2: أهلا وسهلا دكتور أحمد، شرف كبير لنا أن نكون معكم، أهلا وسهلا بما عليكم.
1: بارك الله في حضرتك. بداية طبعا الآية، آية الهجرة، الآية المعروفة لدى العلماء ولدى عامة الناس أيضا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا لابد أن نتوقف مع هذه الآية التي تحمل الكثير والكثير من الدلالات والكثير من المعاني، وتحمل العديد من الدروس التي ينبغي أن تطبق في حياة المسلمين في كل وقت وحين، وليست مرتبطة فقط بحدث الهجرة في ذاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد، النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى رحمة الله للعالمين نبينا محمد سيدي ولدي آدم ولا فخر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، إن هذه الآية العظيمة آية ينبغي أن نقف معها. قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أولا، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل النصر منه، وما النصر إلا من عند
1: الله.
2: فمعنى الآية ابتداء: أيها الناس، من آمن برسالته صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بها، فالكلام هنا لعموم الناس أجمع. لو أن الناس وقفوا مع رسول الله وساندوه ونصروه، فإن الله تعالى ناصره بنصرة هؤلاء لرسولهم. ولو أن الناس تخاذلوا عن نصرته صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يخذله، بل إن الله تعالى ناصره لا محالة. حيث أكدت آيات القرآن الكريم أن الله تعالى ناصر رسوله لا محالة في كل آيات القرآن الكريم،
1: ولهذا يأتي الفعل تنصروه، لم يأتي إلا تؤيدوه مثلا
2: بالضبط.
1: أو إلا تعاونوه.
2: نعم.
1: ولكن إلا تنصروه،
2: إلا الوصول
1: إلى النتيجة النهائية وهي النصر.
2: وهذا ما أكده الله تعالى في مثل قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
1: نعم.
2: إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا
1: ويوم
2: يقوم الأشهاد. معنى ذلك أن الله تعالى كتب في علم الغيب عنده أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم منصور بنصرة الله تعالى له. وهذا يقودنا إلى قول الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فنبينا صلى الله عليه وسلم منصور، وهذا معنى قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم نتأمل معنى الفاعلية هنا، حينما أظهر الله الفاعلية بالذات العلية، حينما قال فقد نصره الله، لم يقل إنا نصرناه، كما في قوله تعالى إنا فتحنا لك إنا أعطيناك، ولكن الله سبحانه وتعالى نسب الفاعلية إلى ذاته العلية
1: بالاسم العظيم باسم الله.
2: نعم.
1: لم يكن حتى فقد نصره ربه
2: ولم ينسبها إلى ناهي الفاعلية، وإنما نسبها إلى الذات العلية. لم يقل فقد نصرناه، وإنما قال فقد نصره الله. ومعنى ذلك أن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل إرادة. ولو أن الدنيا كلها وقفت على صعيد واحد وعلى قدم واحدة كما نقول لتستطيع أن تخذل رسول الله ما استطاعت، لأنه صلى الله عليه وسلم منصور كما بينا بنصرة الله تعالى له. وهذا بين وواضح من خلال مسألة الهجرة، كيف أن الأعداء تكالبوا عليه صلى الله عليه وسلم وأرادوا حبسه وأرادوا قتله وأرادوا نفيه، فرد الله تعالى كل هذا في نحورهم. ولذلك نتأمل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكل هذه المكائد وكل هذه الدسائس أين ذهبت؟ ذهبت حيث ذهبت، وقدر الله تعالى لرسوله هجرة شريفة، وانتقل بها من المكان الضيق إلى عالمية رسالة الإسلام. ولذلك نقول بأن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال من دار إلى دار أو من مكان إلى مكان، بل كانت انتقالا من الضعف إلى القوة، كانت انتقالا من الفتنة إلى التمكين، كانت انتقالا من المحلية من المكية إلى العالمية. لأن رسالة الإسلام كما نعلم رسالة عالمية شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا،
1: إلا رحمة للعالمين بالضبط. يعني للعالمين وجمع عالم يعني.
2: بالضبط. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا.
1: إذ أخرجه، وهنا يعني قضية الإخراج لم يأتي بمحض اختيار رسول صلى الله عليه وسلم،
2: عليه الصلاة والسلام.
1: لم يخرج من تلقاء نفسه.
2: نعم.
1: ولأنه كان محبا لبلده.
2: نعم.
1: وهذا أمر وارد في السنة معروف.
2: نعم. صحيح.
1: أنه ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت.
2: نعم.
1: فهو كان محبا لهذه البلد، محبا لمكة، إلا أنه أتاه الأمر بالخروج.
2: نعم.
1: الأمر إلهي.
2: نعم.
1: ولكن صيقة أو كانت أسبابه بشرية من هؤلاء الكفار، أخرجه الذين كفروا.
2: بارك الله فيكم دكتورنا العزيز في هذا الطرح الطيب. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة بنفسه، أو لم يخرج من مكة عن حب، وإنما خرج منها صلى الله عليه وسلم بإخراج قومه له. لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا الوطنية في أسمى معانيها. كان صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا جما، بل والله إن حب مكة كان يسري في دمه الشريف، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف عند مشارفها ينظر إليها نظرة المشتاق، يكلمها وكأنه صلى الله عليه وسلم ينتظر منها جوابا، يناديها باسمها يا مكة، وكأنه صلى الله عليه وسلم ينتظر منها حوارا وجوابا، والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك
1: ما خرجت.
2: وهنا طمأن الله تعالى قلبه الشريف حينما أنزل الله تعالى عليه قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
1: جميل.
2: اطمئن يا قلب رسول الله، لعل يوما قريبا يأتي إن شاء الله لتعود فيه إلى مكة، إلى حبك، إلى هذا البلد الأمين.
1: معززا مكرما.
2: نعم. وصدق الله تعالى وعده لنبيه الكريم حيث أعاده الله تعالى إليها في 20 من رمضان.
1: نعم.
2: في العام 8 من الهجرة لكي يفتحها فتحا مبينا.
1: نعم، نكمل إن شاء الله في حلقتنا القادمة. الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر للدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر الشريف، ونشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

سبحان

قدم المبتهل شيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من مساء الليلة تستمعون إلى الأمسية الدينية المسجلة، أمسية الليلة من المسجد الكبير بقرية تفاهن الأشراف، مركز متغمر بمحافظة الدقهلية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكلمة للدكتور محمود حسن من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل مسعد الجوهري. أما قرآن السهرة لهذه الليلة فيأتيكم للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر لما تيسر من سورتي الحج والشمس. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزوله في الجنة كلما غدا أو راح. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:08، وتشرق شمس القاهرة قبل 6:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم الزميل داود محمد من الهندسة الإذاعية، والآن ينضم إلينا الزميل شحاتة عبد العظيم من أسرة هندسة الهواء. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما تيسر من سورة

وَلَقَدْ

una

0: فذكر صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمد أحمد شبيب، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة القمر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع الآية 48 مع سورة النمل.
3: وسورة النمل أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 93 آية، نزلت بعد سورة الشعراء، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 27.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أي الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 58 من سورة النمل،
1: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: تسعة رهط،
1: تسعة من الأشخاص الموجودة مع الرؤساء مع كل رهط.
0: تقاسموا بالله،
1: تحالفوا بالله أو احلفوا به.
0: لنبيتنه وأهله،
1: لنقتلنهم ليلا بغتة.
0: مهلك أهله،
1: هلاكهم.
0: دمرناهم،
1: أهلكناهم.
0: خاوية،
1: خالية خربة.
0: أنتم تبصرون،
1: لا تبالون إظهارها.
0: يتطهرون،
1: يزعمون التنزه عما نفعل.
0: قدرناها،
1: حكمنا عليها.
0: من الغابرين،
1: بجعلها من الباقين في العذاب.
0: مطرا،
1: حجارة من السماء مهلكة. إخوة الإيمان والإسلام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، وغدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، وهذا واضح في قوله تعالى في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فما معية الله ولمن تكون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معية الله سبحانه وتعالى هي مودته ورحمته بعباده المؤمنين، ومعية الله تعالى هي رضاؤه سبحانه وتعالى عن عبده المؤمن، ومعية الله تعالى هي إحسانه وتوفيقه للإنسان في دنياه، ومعية الله تعالى معناها المفازة الكبرى التي يتلقى الله تعالى بها المؤمنين يوم القيامة ليكونوا من وارثي جنات النعيم. ولعلنا نلحظ من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله تعالى، فقوله تعالى في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان من ثمار هذه المعية أن عبر الله تعالى بفاء التعقيب والسرعة. أولا، فأنزل الله سكينته عليه، أي من ثمار المعية نزول السكينة، والسكينة طمأنينة في القلب يقذفها الله تعالى في قلب عباده المؤمنين، فأنزل الله سكينته عليه. ثانيا، وأيده بجنود لم تروها. التأييد حماية من الله ورعاية وإحسان وتوفيق ونصر من الله لعباده المؤمنين بجنود لم تروها، بالقوة الإيمانية التي تكون في القلب، وأيضا بملائكة الله الذين أمدهم الله تعالى كما في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثالثا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فمن ثمار المعية أن الله تعالى قلب الموازين كلها رأسا على عقب، وجعل الغلبة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أيضا من ثمار المعية أن كلمة الله سبحانه وتعالى تكون مرفوعة، وأن عزة الله تعالى تكون أبدية خالدة سرمدية، وكلمة الله هي العليا. كذلك من ثمار المعية قوله تعالى والله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي يضع الأمر في نصابه وفي موضعه. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سامح محمد من كفر الشيخ، يقول في هذه الرسالة: هل يجوز عمل صدقة جارية للوالدين بعد الوفاة، وما أفضل الصدقات لهما؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن صاحب هذا السؤال يسأل عن جواز أن يصنع لوالديه أو لأحدهما صدقة جارية بعد وفاته. نقول له نعم يجوز، بل هو مطلوب، بل هو مستحب، بل وواجب من الواجبات التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فإن الإنسان إذا توفي والده أو والدته أو توفيا معا فإن البر بهما لا يزال مستمرا عليه بعد وفاتهما. ومن هذا البر الدعاء لهما والتصدق عليهما وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما وأن يجزيهما عنه خير الجزاء كما ربياه صغيرا. فهذا يا أخي نقول إنه شيء مطلوب، وإذا كان في مكنتك أن تصنع صدقة جارية فإنها تصل أو يصل ثوابها إلى والديك، فإن صدقة الجارية معناها صدقة يستفيد الناس منها مدة طويلة أو وقتا طويلا، وتختلف من زمن إلى زمن. ففي بعض الأزمنة أو في بعض الأماكن قد يكون الصدقة الجارية بشرب الماء، عمل ترمبة أو عمل وسيلة لإخراج الماء النقي من الأرض، فهذه قد تكون وسيلة في بعض الأماكن. قد تكون الوسيلة إطعام الطعام، عمل مكان للضيافة يستمر تقديمه لطعام الناس في هذا المكان، وهكذا هو يختلف. لكن المهم أن تكون صدقة جارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. صدقة جارية إذا فعلها الابن فإنه جزء من أبيه، أنت ومالك لأبيه، والأبناء هم امتداد للأب وامتداد للأم، ويجب إن أمكن أن يصنع الابن لهما صدقة جارية فجزاه الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وليت كل إنسان يقدر على هذه الصدقة الجارية يقدمها لوالديه، فإنهما يستحقان ذلك وما هو أكثر منه، فيكفي أنهما ربياه وعلماه وهما اللذان كانا في وقت من الأوقات مسؤولين عنه. والله تعالى يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة ميم لام من محافظة البحيرة، تقول في هذه الرسالة: زوجها قال لها أنت من اليوم لست على ذمتي، فهل يعتبر هذا من ألفاظ الطلاق الصريح؟ وما حكم الحياة الزوجية؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإننا نهيب بجميع الأزواج ألا يسارعوا في موضوع الطلاق أو ألفاظه الصريحة أو الكنائية. لماذا؟ لأن الحياة الزوجية آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والمفروض أن نأخذ بها وأن نحافظ عليها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلينا أن نحافظ على نعمة الله سبحانه وتعالى في الزواج، وأن نحافظ على ما يقويها من السكن والمودة والرحمة بين الطرفين، ولا أن نسارع أو نسرع إلى الطلاق بألفاظه الصريحة أو ألفاظه الكنائية أو حتى الغضب الذي قد يؤدي إلى شيء من ذلك. ألفاظ الطلاق نوعان، نوع صريح وهو ما جاء ذكره في القرآن الكريم من مثل قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ففي هذه الآية الكريمة لفظ الطلاق ومشتقاته: أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، أنت مسرحة، سرحتك، يعني لفظ الطلاق أو لفظ السراح. وأيضا في آيات أخرى قوله تعالى: أو فارقوهن بمعروف أو بالمعروف. فلفظ الفراق أيضا من الألفاظ الصريحة. إذن عندنا ثلاثة ألفاظ للطلاق الصريح، وهي المذكورة في القرآن الكريم: مادة طه لام قاف، الطلاق أو السراح أو الفراق. أما الألفاظ الأخرى التي قد تحتمل معنى آخر غير الطلاق، مثل أنت محرمة علي، أنت لست على ذمتي، أنت ما تلزمنيش، أنا ما عرفكيش، أنا ما عنتش عايزك، ونحو ذلك من الألفاظ التي قد تحتمل الطلاق وتحتمل البعد الجسدي مع المعيشة واستمرارها. فنحن إذن أمام سؤال: لست على ذمتي من اليوم. هذا من ألفاظ الكناية، لأنه ليس لفظا من الألفاظ الصريحة التي جاءت في القرآن الكريم. وبالتالي نسأل الزوجة عن نيته: هل تنوي بهذه العبارة الكنائية الطلاق؟ يقول نعم، إذن تحسب طلقة، تبقى العلاقة الزوجية. هل تخرج المرأة من بيت الزوجية إلى بيت أهلها؟ لا، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم ننظر هل هذه العبارة تعتبر الطلقة الأولى؟ إن كانت الأولى فلها الرجعة، وإن كانت الثانية له الرجعة عليها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. أما إن كانت هذه اللفظة التي ينوي بها الطلاق هي الثالثة فلا رجعة لها، وتصبح الطلقة طلقة بائنة. إذا تمت العلاقة الزوجية بينهما في فترة العدة فإنها تعتبر رجعة للمرة الثانية أو للثالثة. أما إذا تم التباعد بينهما حتى انتهت العدة أصبحت بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، أي لا تحل له العلاقة الزوجية بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما العلاقة في فترة العدة فتعتبر إرجاعا ورجعة لها، ثم يبني على ذلك، والله ولي التوفيق.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أرجو أن تسعدوا بهذه الأمسية التي أعدها وقدمها لكم الزميل مسعد الجوهري.
9: الحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه، ويصلح المعين، يستر العصاة ويمهل البغاة، ومن تاب منهم قبل وأثيب، من توكل عليه كفاه، ومن التجأ إليه فالفرج قريب، من شكر عطاءه نماه، ومن تاب إليه فهو المنيب، من ذكره خاشعا اجتباه، ومن تواضع له نجا من التعذيب. والصلاة والسلام على عبده ورسوله المقرب والحبيب، خلقه نعمة ومبعثه رحمة، وشمس سنته لا تغيب، نوره يخطف الأبصار، ومسجده علم ومزار، وأنفاسه مسك وطيب، من سلم عليه رد عليه السلام، ومن صلى عليه فهو من الجنة قريب، من رآه في المنام فقد رآه، ومن بايعه فقد بايع الله، ومن دعا عند قبره أجيب. من هنا إخوة الإيمان، من المسجد الكبير بتفهنا الأشراف بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، نحييكم حيث نحيا معكم في رحاب أمسية دينية تقيمها إذاعة القرآن الكريم من هذا المكان الطاهر. ما أجمل أن نبدأ بالقرآن. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله، يا فوز من يرضى عليه الله. من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام محمد، من بلغ الفرقان عن مولاه. نستهل أمسيتنا مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير.
10: الله

Ah!

Whoa!

نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه.

0: ذاتهم. صدق الله العظيم.
1: نص حكيم فصلت آياته تشفى به الأرواح والأجساد. عجز اللسان عن البيان بفضله، لم يحصه عد ولا عداد. وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه، واجعله يا رحمن زاد معادي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، مستهلين بها هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من المسجد الكبير بتفهنا الأشراف بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. ما أجمل إخوة الإيمان أن نحيا في رحاب العلم والعلماء. فالكلمة الآن لفضيلة الدكتور محمود حسن، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبا. يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا. بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما أحق وأوجبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلوا على من تبلغون بهديه دار السلام وتبلغون المطلبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك منا توددا وتقربا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنا معهم بكرمك ومنك يا رب العالمين. أيها الإخوة، رسولنا وحبيبنا المصطفى صلى الله على حضرته

ما الذي يمنعنا أن نكثر من قولها؟ وقد قال سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز، هذه الكلمة باب من أبواب الجنة، هذه الكلمة التي يستهين بها البعض سر بقاء النعم على الإنسان. اسمعوا وعوا للحبيب العدنان بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة شفاء من كل داء، هذا كلام سيد الأنبياء. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: من قال، وما الذي يمنعك؟ يا من تشتكي المرض، يا من ألم بك الألم، اسمع للحبيب المصطفى وهو يقول: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها الهم. نحمد الله على هذا الفضل. إذن هذه الكلمة كنز، هذه الكلمة باب من أبواب الجنة، هذه الكلمة سر بقاء النعم على الإنسان، هذه الكلمة شفاء من كل داء، هذه الكلمة تفرج الكرب وتوسع الأرزاق. إن مالك ابن عوف بن مالك خرج غازيا مع سيدنا ومولانا محمد، ذهب الجيش ورجع ولم يرجع مالك بن عوف بن مالك، عطروا أنفاسكم بالصلاة على الحبيب، مالك لم يرجع. فذهب أبوه عوف إلى سيدنا ومولانا محمد يقول: يا رسول الله، إن ابني خرج غازيا معك، رجع الجيش ولم يرجع، أقتل أأسر أم ماذا حدث له؟ فإذا بالحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يا عوف، ارجع إلى بيتك وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يقل: يا رسول الله، أنا أسألك عن فلذة الكبد وثمرة الفؤاد، ما علاقة لا حول ولا قوة إلا بالله بولدي؟ نعم، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. الإنسان إذا أعطاه الله الصحة يمشي على الأرض، فإذا جاءه مغص كاد أن يأكل الأرض، لأنه لا حول ولا قوة إلا بمن. لكن عوف امتثل ورجع إلى البيت وزوجته واقفة على أحر من الجمر، فلما رأته قالت: يا عوف، ماذا قال لك رسول الله؟ قال لها: أوصاني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنها امرأة من نساء عصرنا للطمت وجهها وشقت جيبها ورفعت صوتها وقالت: وماذا تفعل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لكنها امتثلت وقالت سمعا وطاعة لرسول الله. فلما دخل عليهم الليل جلس عوف وجلست زوجته يرددان في ظلام الليل لا حول ولا قوة إلا بالله، وبدأ يذكران الله بطرف اللسان حتى سرى إلى القلب، حتى قال السادة الأكارم: ذكروا الله بالإرادة فذكرهم

0: الإفادة، ذكروا الله بالسؤال فذكرهم بالنوال، ذكروا الله بالقلوب فذكرهم بكشف الكروب، ذكروا الله بالإخلاص فذكرهم بالخلاص. فسمع عوف في جوف الليل الباب يطرق، فقام فتح الباب وجد ولده واقفا على الباب، ثم نظر خلفه فوجد رؤوس الأغنام. الإمام القرطبي يقول 4000 شاة. فتعجب وقال: يا بني ماذا حدث؟ ما هذه الأغنام؟ فقال: يا أبتي، إن القوم أسروني وقيدوني بالسلاسل والحديد، حاولت الهروب فلم أستطع، وفجأة شعرت بأن حلقات الحديد تتسع شيئا فشيئا بقدرة القادر، وهو من؟ الله. فأخرجت يدي وقدمي، التفت يمنة ويسرة فإذا بحراس الأعداء نائمين، فسقت غنائمهم أمامي 4000 شاة. فانتبه عوف وقال: يا بني، إن المسافة من أرض العدو إلى أرضنا تستغرق مسير 10 أيام، كيف قطعتها أنت في ليلة واحدة؟ فقال: يا أبتي، ما أنا إلا وقد أخرجت يدي وقدمي وسقت الأغنام أمامي إلا وأنا أشعر بأن الملائكة تحملني على جناحيها. فذهب عوف عند الفجر ليصلي خلف الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى رسول الله من صلاته فاجأه: ماذا صنعت الليلة يا عوف؟ قال: ما أمرتني به يا حبيبي يا رسول الله؟ قال: أبشر. قال: مثلك لا يبشر إلا بخير. قال: أنزل الله فيك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال: بشرني يا حبيبي. قال: ومن يتق الله، والتقوى هنا بمعنى الذكر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جعل له مخرجا لولده من الأسر، وليس هذا فحسب، بل ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزقه الله 4000 شاة ببركة هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فحري بنا نحن المسلمين أن نكثر من قولها، فهي كنز من كنوز الجنة، وهي باب من أبواب الجنة، وهي شفاء من كل داء، وهي تفرج الكروب وتكثر الأرزاق. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وصلي وسلم على سيدنا محمد.
1: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمود حسن، ونحن معكم هنا في المسجد الكبير بتفهنا الأشراف بمركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. إن أردت أن تسأل عن رائحة رسول الله فسل العطر وشذاه، إن أردت أن تسأل عن بهي طلعته فسل الصبح وضحاه، إن أردت أن تسأل عن تبتله وسكونه فسل الليل ودجاه، إن أردت أن تسأل عن شموخه وعظمته فسل النخل ونواه، إن أردت أن تسأل عن عنايته ورعايته فسل ذراع الشاه، ولو سألت عنه الأرض قالت ما وطئني أحد مثلما وطئتني قدماه، ولو سألت عنه السماء قالت ما استمع ندائي أحد كما استمعت إلي أذناه، ولو سألت عنه الله لخاطبك لسان الأحدية ممزوج بالحقيقة المحمدية، كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. نختم بالدعاء والابتهال وفضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سليم.

corner.

0: دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواقي، كل على ليلاه أضناه الهوى، وأنا الهوى بمحمد ترياقي. إن مر طيف محمد في خاطري، هاجت بحار الشوق في أعماقي، شوق إلى ذكر الحبيب يهزني، فلتسقني من كأسه يا ساقي. أنا لو بقيت الدهر أبكي أحمدا، ما جف زمزم دمعي الدفاقي. فالله صلى والملائكة اقتدت، فاهتز كل الكون بالأشواق، فالكون قلب بالمحبة نابض، شوقا لأحمد قبلة العشاق. بالابتهال والدعاء من فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية تفهن الأشراف بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
1: لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إشارات ضبط الوقت معلنة تمام 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن أعظم العبادات ذكرا لله عز وجل هي الصلاة، فهي صلة بين العبد وربه، وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال تعالى: واسجد واقترب، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالنفس تطهر وتنمو وتكبر بالطاعات وفعل الخيرات، وتدنس بالذنوب والمعاصي. يقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصلاة من أعظم العبادات التي تطهر النفس وتزكيها، وتجعل للمسلم روحا زكية ونفسا مطمئنة.

0: إن فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الذي يصلي عليه، وهي أولى وأفضل من دعاء المسلم لنفسه. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت ثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال الشوكاني رحمه الله: في الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة، فإن من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة. ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة، لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنوبه. فيا من كثرت همومه بسبب ذنوبه، تجرع من هذا الدواء الشافي، عسى الله أن يكفيك ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك.
1: صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك طبيبي، صلى الله عليك حبيبي، صلى الله عليك طبيبي، صلى الله عليك شفيعي، صلى الله عليك وسلم.
0: أخي المسلم، لو تخيلت أنك محاط بكاميرات مراقبة في كل مكان تحصي عليك حركاتك وسكناتك في بيتك وفي حيك وفي سوقك وفي عملك وفي سفرك، كيف ستكون أفعالك؟ وكيف ستكون أقوالك؟ وكيف ستكون تصرفاتك؟ هذا والمراقب بشر من البشر، فكيف والمراقب هو الله الذي خلقك والذي سواك فعدلك؟ إن المولى عز وجل من أسمائه الرقيب، الذي يرقب كل شيء ويحفظه ويعلم كل شيء ويخبره، لا يخفى عليه من العبد سره ولا علانيته ولا ظاهره ولا باطنه، المدبر أمر مملكته فلا يعزب عنه منها دقيق ولا جليل، أحاط بها حفظا وتقديرا وأمرا ومآلا. يقول عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: نامت العيون

0: يعبدون وراحوا لربهم يركعون ويسجدون.
1: يقول تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال ابن كثير: أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم. وقال القشيري تعليقا على جواب جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إشارة إلى حال المراقبة، لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه. فيا لها من مراقبة وما أصعبها، مراقبة من لا تنطلي عليه حيل المتحايلين، ولا خدع المتلاعبين، ولا سحر الساحرين. يقول سبحانه وهو أصدق القائلين: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن الرقيب اسم من أسماء الله الحسنى، لو عرفنا حقيقته واستجلينا عظمته انضبطت أفعالنا وصدقت أقوالنا وحسنت تصرفاتنا واستقامت علاقاتنا ولما ساءت أحوال بعضنا ولا عرف أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ورشوة وتزوير وتحايل طريقا إلى أخلاقنا.
0: إلهي أحبك حب العيون لضوء هدى في الدجى خطوتي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

في الدموع ولا يراك. سألتك يا

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. هذا لقاء متجدد مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورتي الحج والشمس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 45 دقيقة استمعنا إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، تلا علينا ما تيسر من سورتي الحج والشمس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: ملك.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
2: دقات الثانية عشرة منتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه، فإنه قد يرعوي من لا يروي ويروي من لا يرعوي، إنكم لم تكونوا عالمين حتى تكونوا بما علمتم عاملين. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد وهب الله تعالى بعض خلقه الفهم وقوة الاستنباط للمعاني والمفاهيم والأحكام والآداب، ورعاة العلم في هذا الأثر هم الذين يحفظون العلم بفهم ويتأملون معانيه ويطبقون في سلوكهم وأخلاقهم، كحال الراعي الذي يحرص على رعاية ماشيته أو غنمه وكافة ما يحتاج إلى رعاية وعناية. وقوله فقد يرعوي من لا يروي ويروي من لا يرعوي، هذا يعني أنه قد يتعظ وينتفع بالعلم إنسان بسيط لا يحفظ الكثير من الروايات، وقد يحفظ إنسان نصوصا كثيرة ولكنه لا ينتفع بها. ففهم النصوص التي تنقل من الأمور التي يجب أن نراعيها، سواء أكانت هذه النصوص قرآنا كريما أو حديثا نبويا شريفا، علما بأنه ليس كل أحد يصلح لفهم النص واستنباط ما فيه من أحكام وتشريعات وقيم، فهناك أناس قيضهم الله لحفظ دينه ووهبهم عقلا وفهما، وهناك من يفهم المعاني البعيدة ولا يكتفي بمجرد تجلية المعاني الظاهرة والسطحية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل مبينا أهمية أن يكون هناك متخصص يتكلم في العلم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي هناك المتخصص القوي المنقطع للعلم والفهم والاستنباط، ووجه الله السائلين والمستفتين في أي علم بالاهتمام بالسؤال لأهل العلم المشهود لهم بالعلم والأمانة والتقوى والورع. قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آخر الأثر الحث على العمل، فإن مجرد العلم أو مجرد المعرفة النظرية فهذا لا يكفي، بل لا بد من العمل.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، متحدثا عن رواة العلم ورعاته. يقول رضي الله عنه في نهاية أثر اليوم: إنكم لم تكونوا عالمين حتى تكونوا بما علمتم عاملين. مزيدا من التبيان:
2: العمل بما نتعلمه من أهم مطالب الشرع الحنيف، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمجرد العلم لا يكفي، بل العمل والفعل هو الأساس، وبه يتميز المجتهد من غيره. وسيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يركز في آخر الأثر على أهمية التعلم بقصد العمل، فالعمل بما نتعلمه هو أساس تحويل المعرفة النظرية إلى قيمة حقيقية، وبدون التطبيق العملي يظل العلم مجرد معلومات مجردة. والعمل بما يتعلمه المرء يكسبه ثقة في نفسه ويتميز، ولذلك قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل هذه الآيات لا تخص بالذكر والثناء مجرد التعلم وحيازة العلم والمعرفة، بل المراد العالم العامل الذي يطبق على نفسه أولا كي يكون قدوة للآخرين، وكي يسمع لقوله ويحترم توجيهه وإرشاده. وقد قال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالعالم سيسأل عن علمه الذي تعلمه، هل عمل بما فيه أم لا، وهل علمه الناس أم لا. وضرب الله مثلا لمن تعلم ولا يعمل بأقبح الحيوانات في الفهم، قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
1: لكن أستاذنا الكريم، نتساءل عن أهم الثمرات التي يكسبها العالم من تعلم العلم ونشره بين الناس.
2: كثيرة جدا، ومنها توعية الناس وتبصير الناس ومحو الجهل عنهم والمساهمة في نهضة البلاد وتقدمها، بالإضافة إلى الظفر بالأجر والثواب. فنشر العلم من أعظم القربات ومن أشرف العبادات، فمن يعلم الناس ويبين لهم الحق إنما هو يقوم بما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يوجه الناس إلى الخير وإلى العلم الله سبحانه وتعالى يأجره الدال على الخير كفاعله، من حيث الأجر الجزيل وتحصيل الحسنات، فضلا عن مرضاة الله عز وجل، بالإضافة إلى حماية المجتمع من الأفكار الضالة والهدامة ومن التنازع والشقاق، بالإضافة أيضا إلى نشر القيم الفاضلة في المجتمع ونشر التسامح والعفو والصفح والتعاون الإيجابي، وهو من الصدقات الجارية، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علما ينتفع به.
1: صدق سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه، فإنه قد يرعوي من لا يروي ويروي من لا يرعوي، إنكم لم تكونوا عالمين حتى تكونوا بما علمتم عاملين. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا بالأمس عن الحكم في نقل بعض الأعضاء البشرية، واليوم نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عن حكم الشرع في بيع الأعضاء البشرية سواء من الميت أو من الحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقا، لأن الإنسان ليس محلا للبيع لكرامته وعدم اعتباره شيئا من الأشياء القابلة للتصرف فيها، وذلك لعدة وجوه. الأول، هذه الأعضاء ليست ملكا للإنسان حتى يعاوض عليها، وكذلك ليست ملكا لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد وفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، وفي رواية: ما ليس عندك. ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكا للإنسان ولم يؤذن له في بيعها شرعا، فكان بيعها داخلا في بيع الإنسان ما لا يملكه. الثاني، هذه الأعضاء الآدمية محترمة مكرمة، والبيع ينافي الاحترام والتكريم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فبيع الإنسان لأعضائه فيه امتهان له. الثالث، أنه لو فتح الباب للناس في هذا المجال لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى ما قد يعود عليهم من ضرر بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع سدا للذريعة المفضية إلى الضرر.
2: معنى هذا أنه يجوز التصرف فيها في المسائل المستثناة تبرعا فقط يا دكتور؟
3: نعم، هذا ما اتفق عليه الجمهور والمؤسسات الدينية والمجامع الفقهية من جواز التبرع بالأعضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء أنه لا خطر على صاحبها إذا نزعت منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، ولأن المسلم بذلك يعد محسنا لأخيه ومنفسا للكرب عنه، بشرط أن يبتغي الثواب بذلك من الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك، إذا جاءه بعد ذلك شيء من المال على سبيل المكافأة أو الهدية ولم تستشرف نفسه لذلك، فلا حرج عليه في هذه المكافأة.
2: نعم، يعني الخطأ هو الاتفاق على مبلغ معين، أما إذا أهدى شيء بعد العملية فهذا ممكن يعني. ولكن يا دكتور، احنا بنجد ان الحقيقة يعني بيحدث ذلك ويلجأ الناس اليه للبيع للحاجة الاقتصادية الضرورية، فما الحكم في هذا؟
3: الاصل انه لا يجوز شرعا البيع، لكن اذا قام يعني المنقول اليه بإهداء من أخذ منه جزء
2: كمكافأة،
3: كمكافأة
2: يعني
3: على سبيل رد الجميل،
2: يعني
3: فلا مانع من ذلك شرعا.
2: نعم، بالنسبة لموقف القانون المصري من ذلك،
3: القانون المصري الصادر سنة 2010 اتفق في ذلك مع الفقه الإسلامي في حظر التعامل في الأعضاء البشرية بالبيع أو الشراء، وذلك في المادة السادسة منه بقوله: يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، وفي جميع الأحوال.
2: وكذلك عدم السرقة يا دكتور، التي انتشرت بصورة يعني في بعض البلاد يعني يا دكتور.
3: السرقة في مجملها محرمة، ومن باب أولى سرقة الإنسان وسرقة أعضاء الإنسان، وربما هذا يخاصمه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الحديث الذي ورد فيه: ثلاثة يقعون في هذا المحظور. معنى هذا الحديث منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه أو أخذ عضوا من أعضائه في عصرنا الحالي، يأخذ عضو إنسان مكرم ويبيعه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة للبيع يعني. وتنص المادة 20 من القانون السابق على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه كل من خالف ذلك أو أي من أحكام المادة السادسة من هذا القانون، فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه. وتنص المادة 17 أيضا من هذا القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد على 1,000,000 جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام المواد السابقة من هذا القانون. فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500,000 جنيه ولا تزيد على 1,000,000 جنيه. وحدد القانون السابق الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات التبرع ونقل وزرع الأعضاء.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نحيا دائما مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو علينا ما تيسر من سورتي الصافات وصاد.
5: ولقد سبقت كلمتنا

ولقد صدقت.

Altyazı M.K.

0: الله يا مولانا، الله يا مولانا،
1: الله يا مولانا.

والحمد لله رب العالمين. سبحان

وسلام.

Olha aí.

كم أن

nih.

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.

يا غالي، قول من الله يا شباب، قول يا غالي، قول من الله.

أقول بل

One more.

فليلتقوا في الأسباب.

وثمود وقوم

我当。

بسم الله.

Bismillah.

اصبر على ما يقولون.

Vamos cantando, irmão.

إذ دخل

خصمان.

Yeah.

What?

Yeah!

يا سيدي.

0: شريك لك
1: الله.

ليتدبروا

Niente, dan, dan.

من سورتي الصافات وصاد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 31 من سورة الأنعام وحتى الآية 105 من السورة الكريمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت

إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين

يُمَتِّعْكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليلا

أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

أبدا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون

حين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

لها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

الشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون

تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 31 وحتى الآية 105 من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يتلو علينا بدءا من الآية 38 من سورة التوبة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

طَغَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلموا.

بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.

المتربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين.

وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

أقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأت

أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون

رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم

له من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة.

جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

أذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر،

نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.

0: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، رتل علينا من الآية 38 وحتى الآية 104 من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 2:03 بعد منتصف الليل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 5 بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم فيها. من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد الليثي، يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: إنا لنستحي والحمد لله يا رسول الله. قال:
3: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وقال عمر بن الخطاب: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.
3: وقال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نحيا دائماً مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ إسماعيل القناوي يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.

0: آيات بينات من سورة البقرة استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ إسماعيل القناوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أذان الفجر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:08 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبلها وفي حوالي 3:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. تستمعون فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ كارم الحريري، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: طه صلاة

0: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.